ضربنا قدانا وقلتنا تذبنا وبلهنك تشهد القبايل ابنين عمنا يسلوا فتحوا دواغر تريدوا

متحدا لكن هذا اختلاف الناس تختلف. مرحبا بكم عوارف فرحتكم.

Hát dönüyor, hát dönüyor. Takana.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية الصغير والكبير والول، ارفعنا ايدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
1: إخراج أنور الجندي. الحلقة 15.
5: رانيا، رانيا.
6: هاني أمي، شنو كاين؟
5: إيوا شفتك ما باقي رديتي عليا خبر، وغي خارجة داخلة تالفة، شنو زعما؟ يصحابك عجباني هاد الحالة فاش نتي؟
6: اش من حالة أمي عاوتاني؟ أنا عادية، طبيعية.
5: نتي مضوخة ومصرفقة وما جايبة خبار، عايشة بحال إلا الدنيا عندك هانية، ونتي غارقة في الهم حتى الودنين.
6: حشومة عليك أمي، والله لا حشومة عليك، اش من هم فاش غارقة؟ ما عندي لا هم ولا غيره. بخير وعلى خير، سانك سانك.
5: كيفاش سانك سانك؟
6: خاصك غير تفهميني وتعاونيني، وتفرحي ليا باش تعجبيني، وأنا من جهتي غادي نمتعك ونبرعك ونفدي لك ايام الزلط والميزيريه كلها، وتولي لاله الشومه مرات الحاج المختار، ودردكي ليا لاله على الكبير والصغير بالجاه والمال بقدره السميع العليم.
5: اش كتقولي يا هاد البنت؟ طلعت عليك السخانه ولا واكله شي حاجه من غير الدقيق؟
6: لا هادي ولا ديك، الكلام اللي قلت لك تلقي بها امي، ولا مشيتي معايا في الخط غادي تشوفي بعينك كل شيء.
5: دابا انا كنمعني لك على هشام ولد غيتا، اش من اتفاق علاش اتفقتوا باش نشوفوا شي حل لحريرتكم، وانتي كتحلمي عليا هالجاه هالمال؟ اش دخل الزلط والميزيريا ديالي انا في المشكل ديالك مع هشام؟
6: امي بغيتك تنسي هاد هشام ولا مغيتة ولا اش وقع بيني وبينه. هاد الصفحه طويها وقلبي للصفحه الاخرى، ندخلوا في موضوع جديد اهم من هذا باللي بيه بالك مشغول، فهمتيني؟
5: اش بغيت نفهم؟ خرجي قود وتلقين سمع اش عندك بلا ما تبقاي كتجلجي عليا في الهضره، راكي دردبتي ليا الحساب.
6: سمعي يا امي، هشام ولد غيتا ما بيني وبينه والو، كنقولها وكنعاودها، العلاقه الحقيقيه اللي كاينه عندي مع فريدريك.
5: فريدريك؟ شنو هاد فريدريك تاني؟
6: فؤاد، فؤاد امي، فؤاد.
5: شكون تاني هاد فؤاد فريدريك؟
6: شاب باخر ولد عائله لاباس عليها، عايش في الخارج في هولندا.

0: وتزاد تما كنقدموا ليا واحد صديق يقرا معايا، تعرفنا على بعضياتنا وخرجنا جميع، ودابا يا لالا طلبني للزواج، بغيتك توقفي معايا وتوافقي انتي وبا، وهو راه مستعد يجي من غدا يخطبني، وما ياخذك الشك في هذا الشيء، راني متفقه معاه وقابل جميع الشروط اللي شرطت عليه. دابا فهمتي يا امي ولا نزيد نفسر لك؟
1: هي هشام ولد غيتا غير مظلم مسكين.
0: واي يا امي الله يهديك، قلت لك هشام نسايه ومحيه من عقلك.
2: ايه كملي يا خا هشام.
3: ايوا صافي، قلت لها الا بغيتي تفرقي ما عندي حتى شي مشكل، بالحق ردي لي الذهب اللي شريت لك والفلوس اللي خسرت عليك.
2: وقبلات؟
3: بزز منها، لانه الا ما قبلاتش غادي يضرب لها كلشي في الزر.
2: ايوا انت تهنيتي، مصدع راسك بلا فايده مع وحده مهمه غير الطمع. بعدا وفين دبرات عليه؟ هو في الخارج وهي هنا، كيف داروا حتى تلاقى؟
3: شي صديق هامليها مات الدراسه، هو اللي كان عرفها به، كان وسيطه بيناتهم، من تما تكونت العلاقه حتى قروا يتزوجوا.
2: وهاد الشيء وانت في دار غفلون مكفية عليك القفة؟
3: مئات الالاف بحالي مكفية عليهم القفة، داكشي غير زهر انت وفاش تحتي. المهم غدا راني داير معاه هنا موعد في القهوة باش تسلم لي الشيك والذهب ديالي.
2: ايه هي دابا غيتبرك وشحال فهاد الشيك؟
3: مليار. وانت مالك علاش كتسول؟ اللي انطرنا منها هو هذاك عضى في الفكرون.
2: ايه ولا يمشي فالت، عندك الحق. خي هشام نسالك شي فتيلات كالمي لينير شويه.
3: يا ولا جاتني وقف علينا هذاك المنحوس الكارسون، ما فيا ما يسمع شي هضره.
2: لا لا لا غير تهنا، فين هو الكارسون؟ مشى.
3: فين مشى؟
2: مشى فيها مسكين بسمعته.
3: شنقول صحاب الحال؟
2: وبالحجه والبرهان، حنا كان كيقول لينا ما تكميوش داك الوعد هنا، حشمو شويه. وهو هنا كيبيعو بوجه مقصدر على حسب وداد.
4: أنا اش داكشي؟
5: إيوا جلست قدامي هنا بغيت نهضر معاك.
4: أنا شو مرة ما عندي فلوس، بلا ما تعي راسك معايا، هاد اليامات شاد الراحة النفسي، ما عندي كان نقلب على الخدمة، وما حملش لحد عيط لي نخدم.
5: أجلس وحل ودنيك، وافتح معايا عقلك، مازال كاع ما هضرت معاك جابت لي الخدمة والفلوس، عرفناك أسيدي حتى كتقاضيهم وكتصبح زاوي، عاد كتنوض تقلب على الخدمة.
4: إيوا هاكاك دابا فهمتيني.
5: ايوا حتى انت سمع كلامي وفهمني، بنتك رانيا بالسلامه والعافيه، راه صافي.
4: شنو اللي صافي؟
5: لقات زمانها وفرحانه به وقابله، ناويه ان شاء الله تزوج.
4: مبروك عليها يا فرحاتي ويا سعادتي، اللي ربي يكمل عليها بخير ولقات شريك حياتها.
5: ايوا غير باش تكون في بالك، انا راني موافقه ليها وخصك حتى انت توافق.
4: ياك وشكون هذا مرضي الوالدين اللي تقدم للزواج بها؟
5: عندك حسابك هشام ولد جارتنا غيتا اللي عندنا معاهم داك المشكل اللي على بالك، هذاك نساهو محي من عقلك.
4: وعلاش؟
5: ايوا خليني نكمل لك كلامي، ماشي شغلك علاش. المهم ولد غيتا نسيناه، ما بقات عندنا معاهم علاقه، وداك الشيء ديال المحكمه والدعوه وزيد وزيد، داك البارازيت اللي مصدعنا حيدناه ودخلنا الموضوع اخر، فهمتي؟
4: ما فهمت والو.
5: على يد اللي عطيت دقلت نفيحه مكلخ بها عروق راسو كيفهم شي حاجه، راه قلت لك حل معايا عقلك.
4: عقلي محلول؟ راه انت اللي وضحي كلامك، راه باقي غامض. قلتي هشام ولد غيتا نساوه، هو والمحكمه والدعوه والبارازيت. ايوا ومن بعد؟
5: ايوا مزيان بعدا اللي فهمتي هاد الشيء.
4: هاد الشيء مفهوم. درك شكون هاد السيد اللي بغى يتزوج برانيا؟
5: دابا تشوفوا، راه قالت لي رانيا اليوم غادي يجي يخطبها.
4: وشكون هو؟ واش كيدير؟ وفين كيعرفها بعدا؟ واش حنا واش كنعرفوه ولا لا؟ هادشي علاش بغيت نسولك انا؟
5: شاب معتبر وعائلته لاباس عليهم، عايشين في الخارج، سميتو فؤاد فريديريك. المهم انت قول واخا راني قابل، ومن بعد خرج هاد السوق، ماشي شغلك في البقيه.
4: واخا لالا انت غادي تكلفياك.
5: معلوم غادي نتكلف، بنتي هذيك وانا شاربه هما، نوض غسل عليا ديك الحاله ونقي من اخرك من التنفيحه، وعندك تجبدها قدامه راه نكحل لك بها عينك.
4: وباش غادي نشوفك يا عوينتي؟
5: ما واتك غير الكلام الزين يا الخايب ديالي.
4: يا كمامي
3: واش انت سي جلال متاكد من هذا الكلام؟
2: واش من ربع عندي باش نكذب عليك؟ الحومه بعدا كلها راه سايقه الخبار لزواجهم.
3: سبحان مولدي الاحوال. ايوا شكون يقول هذيك فريفره غادي تزوج؟
2: سولت على خطيبه قالوا لي اسمه فريدريك وكيعيطوا له فؤاد مزيود في هولندا مع عائلته تما. المهم انت راه تفكيتي من ديك العائله، العلاقه اللي كانت بيناتكم غير سطحيه، اما العلاقه الصحيحه هي اللي بانت دابا.
3: الحمد لله اللي خرجت الامور هكذا. امي كان هذا الموضوع غادي يخرج ليها العقل.
2: جارتكم هشومه جاب لي الله هاد الهمزه، وهمزه واش من همزه مع هاد السي فؤاد فريدريك غادي يبرحهم ونسيهم الزلط اللي عاشوا فيه. السيد غير السياره مناش نزل مع الخطيبه، على الاقل على الاقل تتسوى شي 30 ولا 40 الا ما كانت 50 مليون كاع.
3: 50 مليون
2: ايه، خرج وشوفها راه مقفه في باب الدار، اللي داز وشافها كيحل فمه ويبقى ساهي. ايوا غير السياره عربوني يعطيك الخبر، عاد ما خفيه كان اعظم.
3: يا سبحان لك يا عطيف رمش العين وميسر هذا لهذا، ما هي لا بختمه ولا بقرايه، انت وزهرك.
2: معلوم غدا ولا بعدو تشوف الشومه هي وراجلها المختار من فايحي راكبين في سياره دوبلفي، وصايقة بهم بنتهم رانيا حتى هي دوبلفي، وداخلين لشي فيلا كتشعل سيدي مولاي شعيل دوبلفي.
3: بركه بركه عليا سي جلال، هادشي كيبورش ليا اللحم.
2: كل شيء هشام عبد الله قريب قال ليك ما لك ياتيك ولو على ضعف، وما ليس لك لن تنله ولو بقوه.
6: هشام هشام
3: اجلك شي امي
6: ونضنض وليدي، هل فطر جبتو لك؟ ونوض وليدي تفطر، من البارح راه ما كليتي والو.
3: ما فيها ما ناكل وما عندي شهيه، غير خليني.
6: كيفاش نخليك؟ ونوض نوض نضربها بشي غسله وحيد العجز. شوف حالتك كيف ولات، بقلت الماكله والصهير بلا معنى.
3: امي الله يخليك، راه ما عنديش العظم اللي نهز، راني مريض.
6: ايوا نوض نوض، الا بغيتي تشوف الطبيب نمشي انا وياك. الله يرضى عليك، غير فطر وتوقد.
3: صافي صافي ايوا، غير سيري انا نايض.
6: ما نمشي حتى تنوض، بغيت نتكلم معاك زوج كلمات وانت كتفطر. يلا
3: ايوا هاني فايق وكنسمع تكلم.
6: بغيت نقول لك المشكل اللي كان عندك مع رانيا بنت هشومه راه تحل، راجل اختك جلال جاب لينا شي خبر خاصك تعرفها.
3: عارف كل شيء امي، هذاك الموضوع نسيته وما بقاش كيهمني. رانيا بغات تزوج بشي واحد من الخارج ومشى خطبها من دارهم، ولاد الحومه كلهم سايقين الخبار، وانا تفرقت معاها، ما بقى بيني وبينها لا نقا ولا جمال، تهناي وناسي علاج المراحه. هذا الشيء اللي بغيتي تعرفي؟
6: هي دابا الخبر كله في راسك. ايوا مزيان، دابا يمكن لي نعس على جنب الراحه. اسمع وحاجه اخرى، الله يرضي عليك، هذه راه هي المناسبه فين تقاد راسك وتبدا في الخدمه اللي شاف لك عمك قاسم، مستقبلك هو الاول وليدي. اما الزواج ما غاديش يهرب، انا من جهتي غادي نتهلا فيك، وعلى يديا غادي نزوج احسن من الف رانيا، غير انت كون معايا راجل وتمر راسك.
3: صافي صافي امي، ما يكون غير خاطرك.
6: لا بغيتك توعدني.
3: ايوا يكون خير امي.
6: لا وعدني، بغيت نسمع وعد من عندك.
3: كان وعدك امي غادي ننفذ هذا الشيء اللي قلتي كله، والله شاهد عليا على هذا الكلام.
6: الله يرضي عليك وليدي، دابا فرحتيني. ايوا نوض نوض، غسل وفطر يلا باش نمشيو نشوفوا الطبيب.
2: الحماق هذا. سمعي ليلى، عمك قاسم داير مخطط باش يستولي على جميع خيراتكم وفي اسرع وقت. الا نتوما خليتو على هواه وما واجهتوش وحاسبتو على الصغيره والكبيره، ثقي بيا ليلى، ثقي بيا، راكم غادي تندموا ويكون فات الفوت.
7: واش انا فريد بيديا شي حاجه؟ مسؤوله على شي حاجه؟ امي هي اللي مكلفه بكل شيء.
2: هضروا مع عمكم، هضروا مع عمكم، راه ماشي عيب، فسروا ليها، فيقوها شويه من القلبه.
7: اشنو غادي نفسروا ليها؟ غير غنوضوا نحرضوها على عمنا هكاك ونعمروا ليها راسها بلا حتى حجه.
2: بلا حتى حجه. اولا هالتصرف اللي كيتصرف في املاككم، شكون اللي عطاه ليه؟ شكون اللي عطاه حق التصرف في املاككم يا ليلى؟ ثانيا الخيرات ديال الفيرما كانت كتباع للناس برانيين، ولا هو اللي كيشريها لنفسه ويمكن كيعاود فيها البيع كاع. ثالثا لما جبت انا فكره ديال مشروع سياحي في الفيرما، ناض كيحاربني ومنعني ناخذ من عند امك الوكاله.
8: رابعا نبدا كيغريني بالفلوس باش نتنازل على فكره المشروع. خامسا ونزيدك، انت قلتي بفمك بدل جميع الخدامه اللي في الفيرما وجرى عليهم بلا حتى شي سبب، كل واحد فيهم رفق ليه تهمه. ما كتشوفيش ليلى باللي هادو كلهم حجج ثابته؟ خص الوالده تدخلهم الراس، خص الوالده تعرفهم.
7: فريد شوف انا متفقه معك، ولكن فريد راه عمنا صعيب وبزاف نوضو فجاه ونواجهوه ونخرجوا ضده، غادي تسمى دار فينا الخير ووقف معانا وحنا فقدنا فيه الثقه. المشكل راه ماشي بسد كيف ما كتصورها فريد.
8: ايوا شنو اشنو؟ تبقاو ساكتين، تبقاو ساكتين حتى يتمكن هو ويدير لكم خاتم بين صباعو. واش غادي تصوروا ديك الساعه منه؟ اش بقى؟ ايوا جاوبيني، جاوبيني يا ليلى.
7: باش غادي نجاوبك يا فريد؟ حرت حرت على رقبتي، لا حرت.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة 15 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة، تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة رشيد الحراق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، حسن مكيات، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: Avec toi بدأوا حكاياتي، تيا مالوا تيا سر حياتي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.

من جديد متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة أجمل أهمها الكاتب الروائي نور الدين اليعقوبي في عدة صور أو نقط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا، ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة. فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشاء، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع، فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة ثم تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. المركزة الثالثة أعزائي

0: مستمعين وهي الأداء الصوتي، فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع، حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته، وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاسيم وجه دالة على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. واليم بحر عميق أعزائي المستمعين، له دلالات وله معان دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب، ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا هي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة وصفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
1: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء، أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يريد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها: نستحضر صورة البحر كوسيط شعري، باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعا، كلمات ولحنا وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كيانا شعريا رمزيا يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلاً:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي ذرار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح. فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس

0: العلمي المحلي لوادي الذهب.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنقمار إمام مرشد بجهات الداخل وادي الدهب. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لا بد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية، وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى، فهي التي تحفظ النسل وتحفظ العرض وتحفظ النسب والشرف وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله، فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش

0: بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له وما ليس له فيه حق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعاً متراحماً ومتآخياً ومتآزراً ومتصالحاً ومتراحماً، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة: الطهارة القلبية والطهارة المائية والترابية وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

له سرج حتى يغشاه أبو السرج. اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج.

عن في يده فدو ساعة ودو حرج فلرب تمافض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو ساعة ودو حرج.

0: فعلى مركوزتها فعوجي،
1: على مركوزتها فعوجي.
0: شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله إجا، فعلى مركوزتها فعوجي،
1: على مركوزتها فعوجي.
0: وإذا انفتحت أبواب هدى فاعجل بخزائنها ولجي، وإذا

بلجي من يكتب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج.

يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

يصبح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
4: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي

0: إخلاص هنيئا لك ومرحبا بك في دعاة الداخلة.
1: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
0: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك لا يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جيت ناجية الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت. وشنو هو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هاد النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
0: وفين مشات لك واحد تفرتيتة ديال راك انت على وشك 20/20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه ولكن الحمد لله.
0: عادي وفعلا، لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربية ان شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك كانك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا وجه لهم الشكر هما والدي اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
0: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصة بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من ناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل أطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند لي، كيساعدوني لحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كانت من لهم كاملين توفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
0: تبارك الله عليك إخلاص. أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه، لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية، أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدم هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدة. طيب، جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب، أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزك يقولوا تايم از ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
1: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كنأمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي أولا كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبت مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم وكيشرحوا لي بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه، سواء استعداد الفروض المراقبه المستمره او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. زيد على هذا الشيء انا كنت كنعتبر ان كل مراقبه مستمره فرصه باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقه ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر وكيكون عليا الضغط، لانني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبه ليا خطوه كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطه كتسجل.
0: بارك الله عليك يا خلاص. أظن لي تبع هاد الوصفة ديالك وهاد الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هاد الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف. والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناتو، راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات؟ وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: بطبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات. باش
1: بطبيعة الحال
0: توكلات
1: كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
2: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. شنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
2: بارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك لأنك تبذلي مجهود.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء، فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح، فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: حديث المجلس العلمي.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فوق ولن مدروس يكون مدحر طول النقال الكل والهبون مدلول والكل ليهم والهبون الناس يلا تم على الحال على مدحر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة. ونتابع معا معنى التحيات لله، الصلوات الطيبات لله الذي يرد في تشهدنا عند كل صلاة.

الانتماء إلى آل محمد يتطلب كل ذلك، أن تستمر المسيرة المحمدية عبر آل محمد أتباعه من الذين يشكل محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يجسد من قيم سراجا ينير لهم الدرب الذي يشقونه يعبدونه نحو عالم جديد يبنونه بالسراج نفسه. ولن يكون سهلا بالتأكيد، لم يكن سهلا في يوم من الأيام، كما أنه ليس سهلا اليوم، فكل ما حولك يقدم لك نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومئ لك بأن تقلدها وتقتدي بها، لكن مجرد الوعي بذلك، مجرد التشخيص، قد يخفف نظريا على الأقل من وطأة الأمر. والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه الصلاة والسلام هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله إنسان، إنه الإنسان العدل، الإنسان الأكمل، إنه النموذج الأعلى للإنسانية برمتها.

وهذا يمكن أن يكون صعوبة عندما يتعلق بالاتباع، فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة، ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يكون حافزا لك. رفع مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن سيجعلك تحشد كل طاقاتك لتحاول أقصى ما في وسعك. لن تصل طبعا وحتما لذروته، ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعده؟ هل هذا كثير أيضا؟ هل من التجديف أن تفكر به مجرد التفكير؟ ما رأيك لو أنه هو عليه الصلاة والسلام رفع من معنوياتك ووضعك في موضع افتراضي يمكن لك أن تأخذه، موضع لا تجرؤ حتى على التفكير في نيله؟ أي شيء في الآل تعتقد أنه الأقرب؟ مهما تكن توقعاتك، لقد اختار عليه الصلاة والسلام لنا أو للذين لم يأتوا بعد والذين لم يولدوا بعد أيضا موقعا قريبا جدا منه، موقعا لا نتوقع عادة أننا نستحقه. ربما نحن لا نستحقه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح لنا المجال والموقع لكي نعد أنفسنا له. أي موقع؟ موضع قريب جدا بمقاييس الآل، موقع الأخوة، أخوته عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ هذا الموقع. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا، يعني الصحابة، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخوانه هم أولئك الذين لم يأتوا بعد، ولأن المسيرة مستمرة فإنهم يكونون أحيانا لم يولدوا بعد، ثم إنهم يولدون ويكبرون ويتلمسون طريقا عبر ذلك السراج ويسيرون فيه حثيثا خطوة بعد خطوة، مسرعين أحيانا، متلكئين أخرى، ومتعثرين في أحيان أخرى، لكنهم بعد كل ذلك ومع كل ذلك يصلون. إنهم يأتون ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم، وينضمون بذلك إلى آل محمد برتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: وآخرون من بعدهم يمرون بالأطوار نفسها، يولدون ويأتون ويولدون حقا من جديد، وينضمون إلى الآل بتلك المرتبة العالية رغم تطاول القرون وتباعد المسافات، ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا. ولقد ود لو أنه رآهم، أولئك الذين لم يأتوا بعد. هل أستطيع أن أقول لو أنه رآنا بدلا من رآهم على أمل أن نكون منهم؟ الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل، مرتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، هي بالتأكيد أعلى ذروة يمكن أن يصلها إنسان. إنها المرتبة التي تكون أقرب ما يمكن إليه. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، وتلك المكانة هي ذروتنا، هي منتهى ما يمكن أن نصل إليه. إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه. إنها سدرة المنتهى التي تخصنا. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام على دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر. وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك؟ أبدا. عندما تكون واثقا من ذلك فكن واثقا أنك قد خرجت من الآل، وأن عضويتك قد سحبت منك. قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلك. أن تظل دوما تحاول الدخول والمكوث، أن تظل تحاول اقتناص الحدود الزئبقية لتلك السدرة، سدرة المنتهى التي تخصنا، التي يغشاها ما يغشى. إبداع.

طبعك وفعلك وفاعليتك يتطلب ذلك. اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمد سيتطلب منك ألا تكون واثقا تماما من أنك قد دخلت في الوقت نفسه، ورغم اتباعك الحقيقي يحتم عليك أن تكون واثقا تماما أن ذلك يدخل ضمن إمكانياتك، ولن يكون ذلك يسيرا طبعا، ولعلك لن تتوقع ذلك، فلا مخاض دون أوجاع وآلام. والانضمام إلى آل محمد مخاض آخر، مخاض يلدك من جديد شخصا آخر، إنسانا فاعلا متجاوزا حدود فرضيته إلى حدود العالم الذي يشارك في بنائه ووضعه على أسس أكثر عدالة وتوازنا. ولأن الأمر صعب جدا، أمر الانضمام هذا، فإن كل المسلمين يدعون الله أن يصلي على آل محمد، أن يقويهم، أن يزيدهم قوة وثباتا، أن يمدهم بالقوة وبالرحمة، أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين. هذا هو تقريبا معنى صل وبارك على آل محمد التي نقولها عند سدرة منتهى الصلاة. وذات يوم أخي المستمع، أختي المستمعة، سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله، سيكف عن كونه مجرد كلام، وستخرج الكلمات من أسر الأحرف، من أسر الصفحات البيض، ستخرج لتكون فاعلة في العالم، وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد. ذات يوم سيحدث ذلك حقا، لا أعرف متى، لكني أعرف دلالة لحدوث ذلك، علامة مميزة له، إنه أن تنظر للعالم فإذا به عالم آخر، عالم آخر غير هذا العالم المروع المليء بالظلم والجوع والقتل والهجرة أو التهجير، والجثة المرمية في العراء، والأيتام الذين ينتظرون عودة من لن يعود. عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد، عندما يكف عن كونه ممكنا ليصير واقعا، يكون ذلك قد حدث. ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في أنفسهم شرارة التحول، شرارة التغيير، تتمنى ذلك، وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك، وأنه محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءا منها. ثم يأتي من يحاول أن يحبطك ويقول لك إن محاولات التغيير تلك لن تكون أحسن حظا من محاولات الكيميائيين الأوائل، يوم كانت كل محاولاتهم وتجاربهم تنصب على المستحيل بعينه، تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب. وطويلا بحث أولئك الكيميائيون عن حجر الفلاسفة ذاك الذي لم يكن سوى أسطورة، تخيلوا أنهم عبره سيتمكنون من فك شفرة العناصر وتحويل العناصر التي كانوا يسمونها الخسيسة إلى معادن ثمينة. لكن لا، أنت لا تبحث عن حجر الفلاسفة، لأنك واثق تماما من نبل معادن هؤلاء الناس الذين يجب أن يتغيروا معادنهم، ليست خسيسة كي تحاول تغييرها حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها، لأن الصدأ تراكم عليها وغطى على كل صفاتها وفعاليتها. كل ما تريده وأن تجلو الصدأ الذي ران على حقائقهم، لا تريد حجر الفلاسفة وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي تفترض أن تحول معدنا إلى آخر، بل تريد إرث محمد عليه الصلاة والسلام، تريد حجر النهضة الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما تراكم عليه ويجليه إلى موقعه الأصلي ومكانته الأولى. وإذا كانت محاولات البحث عن حجر الفلاسفة قد فشلت،

0: لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيمياء الحديث، فإن الطريق إلى حجر النهضة لابد أن يمر بكيمياء الصلاة. وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك التغيير، وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى جوهره. سيبدأ الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين، ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة، ثم إن الشرارة ستقدح الزناد، وعندها سيحدث ما سيحمد عقباه. ريثما يحدث ذلك، ومن أجل أن يحدث ذلك، حي على الصلاة. مستمعي الكرام، ها قد حطت سفينتنا مرة أخرى في مرسى التشهد وفي مرسى معانيه. ربما نهل كل واحد منا ما يعنيه وما يكفيه وما يخصه وما يلزمه لمعاودة المسير، معاودة المسير عبر ركوب السفينة النفاثة، سفينة الصلاة بكل مستوياتها، سفينة الصلاة بكل مستوياتها الرائعة التي تحمل طياتها معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفلا نكون إخوان محمد؟ أفلا نكون أصحاب محمد؟ أفلا نكون من الذين يتبعون هذا السير وهذا المسير حينما نعي معنى الصلاة ومن خلالها معنى التشهد؟ دامت لكم مسرة التشهد، دامت لكم مسرة الصلاة، وكل صلاة وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة.

0: تنغتي نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيدا اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائما. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

هرمون السعادة وهرمون السيرونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي، ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد، قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. أعش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع، ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيؤديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحسانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد.

0: إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا. البداية في هذا الموجز من القناطرة، فهناك ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال المجلس الإداري للمكتب الجوي للاستثمار الفلاحي للغرب، والذي خصص لتدارس حصيلة منجزات السنة المالية 2025 وحالة تقدم تنفيذ ميزانية العام الجاري 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن البواري ذكر في كلمته الافتتاحية أو ذكر بأن هذه الدورة تأتي امتدادا للاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس الماضي في عقب الفيضانات التي شهدتها المنطقة، منطقة الغرب. في الرباط استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت نظيره الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يدخل في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين البلدين الهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. دوليا، وصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة تواليا، إذ أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص

0: قاصنة وأرادت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، غير أن الكويت أعلنت عن تعرض محطة ثانية لتوريد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن انفجار ناقلتي نفط اشتعال النيران فيهما بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى إلى اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ادعاء نفاه الجيش الأمريكي. في فنزويلا تخطت حصيلة الزلزال المزدوج الذي طال البلاد 5000 قتيل في رقم مؤقت بعد 3 أسابيع من الكارثة التي شردت الآلاف، وفق حصيلة محدثة صدرت عن رئيس البرلمان خورخي رودريغيس، فيما حصلت كاراكاس على 346 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل مسار الإعمار. كما أسفرت الهزات عن إصابة أكثر من 16,000 شخصا، أما عدد المفقودين الذي لم تكشف عنه السلطات الفنزويلية بعد فقد يصل إلى 50,000 حسب تقديرات الأمم المتحدة غداة الكارثة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كل عام ارجعكم عيد لما معكم كتحل.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والإبنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
1: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص،

0: واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت. وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو. حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد فرتيتة ديال راك انت على وشك 20/20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي
0: ماشي
1: شويه، ولكن
0: مشكل
1: الحمد
0: عادي
1: لله.
0: عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربية ان شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راه كانك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا وجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
0: تحية ليهم من هذا المنبر، الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصة بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند لي، كيساعدوني لاحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنت من لهم كاملين التوفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
0: تبارك الله عليك. إخلاص أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لاجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة يقولوا تايم از ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتدبر

0: تنظم إخلاص وقتك، باش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
1: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كنأمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعات الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه لي كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبته مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا ليا بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه، سواء استعداد الفروض المراقبه المستمره او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. أزيد على هذا الشيء انا كنت كنعتبر ان كل مراقبه مستمره فرصه باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقه ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، كيكون عليا الضغط لانني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبه ليا خطوه كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطه كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص اظن اللي تبع هذه الوصفه ديالك وهذه الطريقه راه بصراحه انا كنحييك، لان اعطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هذه الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها. بصراحه راه اعطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب التوظيف ديالنا.
1: سيف ذو حدين،
0: كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني أكثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة رأي أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنا هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال، بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال، كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة

0: لي كتهتم باللغة لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
1: تماما، وهذا راه بان لان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي انتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عندهم مشروعه
0: شخصي
1: الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشن هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
0: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
1: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث وطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتراكموا. أحسن حاجة نختموا بها، ما كرهتش نسمعوا منك رسائل أو نصائح توجيهها.
0: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه او الحياه.
1: الله لا يبكمك إخلاص العسري، نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذي وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية.

0: مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أمس الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد لمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ رضواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. وبهذه المناسبة أشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وجدد تأكيد عزمهم المشترك على مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالتعاون بين الوزارتين بما يعكس تميز هذه العلاقات. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية

والمياه والغابات أحمد البواري أمس الجمعة بالقنيطرة أشغل المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والتي خصصت لتدارس حصيلة منجزات برسم السنة المالية 2025 وحالة تقدم تنفيذ ميزانيات سنة 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ بأن البواري ذكر في كلمته الافتتاحية بأن هذه الدورة تأتي امتدادا للاجتماع الاستثنائي للمجلس الإداري المنعقد في مارس الماضي في أعقاب الفيضانات التي شهدتها المنطقة. وفي هذا الصدد أشاد الوزير بالتعبئة القوية لأطر ومستخدمي المكتب والسلطات الترابية والمنتخبين والمهنيين والفلاحين التي مكنت من التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية والحفاظ على دينامية الموسم الفلاحي. أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشملت الجولة زيارة ملتقى الشباب التراثي المقدسي وجمعية البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك إضافة إلى الجمعية الأهلية للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية. بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 170 ألفا عندما تم أبريل الماضي بارتفاع نسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وأوضح مرصد السياحة أن وجهة الداخل مثلت بذلك 1% من ليالي المبيت المحققة على المستوى الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مشيرا إلى أن معدل الملء في مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل بلغ 63% عندما تم أبريل بارتفاع قدره 17 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 51 ألف ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضيها وأراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتفويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها
ومواطنيها. عرضونا

0: البريد الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 18 يوليوز إن شاء الله أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياظمة والجنوب الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تمام 11 باستديوهات إذاعة المملكة المغربية بالداخل نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثة بالرباط مع نظيره الموريتاني. بالداخل ارتفاع ب30% في عدد ليالي المبيت بمؤسسة الإيواء السياحية المصنفة عندما تم أبريل الماضي. قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت تمس الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد والمحمد لمين وزير الداخلية وترقية لا مركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد والشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. وبهذه المناسبة أشاد الوزيران بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين وجدد تأكيد عزمهما المشترك على مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالتعاون بين الوزارتين بما يعكس تميز العلاقات. كما استعرض الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاده الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارتيهما، وتطوير آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات اختصاص وزارة الداخلية وفي إطار روح الأخوة والتكامل. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس الجمعة بالقنيطرة أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، والتي خصصت لتدارس حصيلة المنجزات برسم السنة المالية 2025 وحالة تقدم تنفيذ ميزانيات سنة 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ بأن البواري ذكر في كلمته الافتتاحية بأن هذه الدورة تأتي امتدادا للاجتماع الاستثنائي للمجلس الإداري المنعقد في مارس الماضي في عقب الفيضانات التي شهدتها المنطقة. وفي هذا الصدد أشاد الوزير بالتعبئة القوية لأطر ومستخدمي المكتب والسلطات الترابية والمنتخبين والمهنيين والفلاحين، التي مكنت من التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية والحفاظ على دينامية الموسم الفلاحي. أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الجمعة زيارة لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشملت الجولة زيارة ملتقى الشباب التراثي المقدسي وجمعية البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى الجمعية الأهلية للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية. كتبت صحيفة التريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي انعقد أول أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يشكل محطة جديدة في ترسيخ الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. وأضافت الصحيفة في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. واعتبرت التريبيون أن الاجتماع رفيع المستوى بالرباط يمثل بالدرجة الأولى مرحلة لترسيخ التعاون الثنائي تهدف إلى تعزيز إطار الشراكة بين البلدين وإبرام اتفاقيات جديدة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يكتسي أيضا أهمية سياسية خاصة باعتباره يأتي في أول زيارة يقوم بها سيباستيان لوكورنو إلى المغرب بصفته رئيسا للوزراء. كما سلطت الصحيفة الضوء على كثافة وتيرة التبادلات بين الرباط وباريس، مبرزة أنه تم تنظيم نحو 50 زيارة وزارية فرنسية إلى المغرب منذ استئناف العلاقات بين البلدين، شملت مختلف مجالات التعاون. بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحية المصنفة في الداخل 170 ألفا عندما تم أبريل الماضي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015.

0: 25، وأوضح مرصد سياح أن وجهة الداخلة مثلت بذلك 1% من ليالي المبيت المحققة على المستوى الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مشيرا إلى أن معدل الملء في مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل بلغ 63% عندما تم أبريل، بارتفاع قدره 17 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 51,000 في ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضيها وأراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتفويض وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، كما جدد البيان تضامن قطر مع الدول المستهدفة الأخرى ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية. وهذه مستمعتنا مستمعينا الكرام مراسلة صوتية حول مباراة الترتيب للمركزين الثالث والرابع في كأس العالم، مسجلة بصوت المتدرب مهدي أيتب حفيد ضمن هذه النشرة.
1: أدى مستحال عرقا وصليل الحديد أضحى صخبا يسمع في المدرجات. حرب المئة عام وضعت أوزارها لحوالي 6 قرون قبل أن تعود مباراة الإنجليز والفرنسيين لتحيي الذكرى من جديد على أرض ملعب ميامي يوم السبت 10 ليلا. لن تسل السيوف ولن تفتح أبواب الحروب من جديد، بل تتقابل الديوك والأسود في صراع برونزية عالمية كما تقابلت الممالك قبل مئات السنين في صراع الأراضي.
2: على أي حال هذه هي النهاية، المباراة ليست بدون عنوان بل هي مباراة تحديد المركز الثالث. أكيد هذا لن يغير الكثير في حياة اللاعبين، لكن في الأخير من الأفضل أن ننهي البطولة في المركز الثالث بدل الرابع.
1: صراع عالمي بنكهات أوروبية من أجل مركز ثالث احتفظ به الأوروبيين منذ نسخة ألمانيا 2006، فبينما تذوق الذهب على أرضه سنة 1966 وبينما عانق الذهب والبرونزية

0: مرتين على حد سواء، فهل تكون الثالثة للديك الفرنسي وتلامس سماء باريس بعد برونزية مونديال 58 و1986، أم تحلق شمالا غير بعيد لتوضح الرؤية وتكشف شيئا من ضباب لندن؟
1: بالطبع، من الضروري أن نشيد بما أنجزناه وأن نحترم الخصم وما حققه. هذه هي الرياضة، يجب أن نتعلم من هكذا أمور لمعرفة ما الذي يتوجب عليه فعله في المحطات القادمة.
0: ولأن الثأر لا يموت، وبعد الخروج من ربع النهائي في النسخة الماضية أمام الخصم ذاته، يطمح رفاق كين للثأر وحفظ ماء وجه الإنجليز. أما من كانت أحلامه عالية علو برج إيفل، ومن كان وصيفا في النسخة الماضية وبطلا قبلها، فهو الآخر يبحث عن فوز يعمق به جراح الجار ويضمد به جرحه. مباراة عالمية بنكهة أوروبية وحضور مغربي مستمر حتى الأدوار النهائية، بعد تعيين جلال جيد حكما رابعا للمواجهة وزكريا البرنسي حكما مساعدا احتياطي، في انتظار معرفة إن كان المركز الثالث سيؤول لمن حمل الأناقة الباريسية في خطواته، أم سيكون توشيحا لمن حمل وقار لندن وثباتها.
2: بهذا التقرير الرياضي حول مباراة الترتيب للمركزين الثالث والرابع في كأس العالم بصوت المتدرب مهدي أيت بحفيظ، نختم هذا العرض الإخباري المفصل. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. السيد عبد الوافي لفتيت يجري مباحثة بالرباط مع نظيره الموريتاني. بالداخل ارتفاع ب 30% في عدد ليالي المبيت بمؤسسة الإيواء السياحية المصنفة عندما تم أبريل الماضي. قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. محتوى هذا العرض الإخباري المفصل استنفدناه، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 18 يوليوز إن شاء الله أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياظمة والجنوب الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ست

تكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي اش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: صدقتي رجعلتاني حياتي معك حيرة وعدة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الداخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أمس الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد لمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يوم 17 و18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ رضواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. وبهذه المناسبة أشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وجدد تأكيد عزمهم المشترك على مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالتعاون بين الوزارتين بما يعكس تميز هذه العلاقات. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس الجمعة بالقنيطرة أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، والتي خصصت لتدارس حصيلة منجزات برسم السنة المالية 2025 وحالة تقدم تنفيذ ميزانيات سنة 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ بأن البواري ذكر في كلمته الافتتاحية بأن هذه الدورة تأتي امتدادا للاجتماع الاستثنائي للمجلس الإداري المنعقد في مارس الماضي في أعقاب الفيضانات التي شهدتها المنطقة. وفي هذا الصدد أشاد الوزير بالتعبئة القوية لأطر ومستخدمي المكتب والسلطات الترابية والمنتخبين والمهنيين والفلاحين التي مكنت من التخفيف من أثار هذه الكارثة الطبيعية والحفاظ على دينامية الموسم الفلاحي. أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الجمعة زيارة لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليم

0: تعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وشملت الجولة زيارة ملتقى الشباب التراثي المقدسي وجمعية البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى الجمعية الأهلية للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية. بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 170,000 عندما تم أبريل الماضي، بارتفاع نسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وأوضح مرصد السياحة أن وجهة الداخل مثلت بذلك 1% من ليالي المبيت المحققة على المستوى الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مشيرا إلى أن معدل الملء في مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل بلغ 63% عندما تم أبريل، بارتفاع قدره 17 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 51,000 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضيها وأراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتفويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وأكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 18 يوليوز إن شاء الله أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياظمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية وما بين 12

18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: خدادك هالنيه ابكي بكي الشمع واخلاقك هالنيه
1: ايديكم يلا

0: نشرة الأخبار.
1: عرض الواحدة الإخبار يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. عملية مرحبة تواصل تسجيل مؤشرة عبور متصاعدة، وحصيلة الشهر الأول تكشف عن مرور أكثر من 646 ألف مسافر و160 ألف مركب عبر الموانئ الإسبانية في اتجاه المغرب. من إقليم القنيطرة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يقف على مدى تقدم عدد من المشاريع الهيكلية الرامية إلى عصرنة البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج. مع ذروة العطلة الصيفية، حيث تتضاعف حركة التنقل على الطرقات وترتفع معها مخاطر حوادث السير، كيس دم واحد قد يفصل بين الحياة والموت، والدعوات تتوالى ليتحول التبرع بالدم من مبادرة إنسانية إلى مسؤولية جماعية. دوليا، موجة جديدة من الضربات الأمريكية تستهدف إيران، والأخيرة ترد بقصف منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية في دول الخليج. أهلا بكم من جديد مستمعينا. على إيقاع صيف يعيد وصل ما فرقته المسافات، تواصل عملية مرحبة تسجيل مؤشرات عبور متصاعدة، مؤكدة مرة أخرى جاهزية منظومة الاستقبال وحيوية الجسر البحري والجوي الذي يربط مغاربة العالم بوطنهم. فمن الضفة الشمالية للمتوسط تكشف حصيلة الشهر الأول عن مرور أكثر من 646 ألف مسافر و160 ألف مركب عبر الموانئ الإسبانية في اتجاه المغرب، في أرقام تعكس النسق المتسارع للعملية وتؤشر على موسم عبور استثنائي يتواصل بوتيرة متصاعدة. هدى نصر الدين.
2: في ظل انسيابية ملحوظة تعرفها مختلف المعابر البحرية والبرية بالمملكة، تواصل عملية مرحبا 2026 تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وسط تعبئة متواصلة لمختلف المتدخلين لضمان استقبال العابرين في أفضل الظروف. وأفادت معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن الفترة الممتدة ما بين 15 من يونيو والخامس عشر من يوليوز عرفت عبور 646,121 مسافرا، فضلا عن 698 مركبة عبر 2,220 رحلة بحرية بين الضفتين، في مؤشر يعكس الوتيرة التصاعدية التي تعرفها عملية العبور خلال الموسم الصيفي. زكريا معنان الأمر بالصرف بالجمارك والضرائب غير المباشرة والمسؤول عن مراقبة المسافرين بمطار محمد الخامس الدولية.
3: هذا السنة وانطلاقا من دينامية النمو المسجلة نتوقع أرقام قياسية إن شاء الله. ففي السنة الماضية استقبل مطار محمد الخامس لوحده تقريبا 506,201 مغربيا ومغربية مقيمة بالخارج، من أصل 4,069,000، أي بنسبة 12.5% من الجالية، وبزيادة 29% مقارنة بسنة 2024. عملية مرحبة ليست عملا ظرفيا يقتصر على فترة الصيف كما تعلمون، بل هي ورش تنظيمي متكامل، وقد قامت إدارة الجمارك بتعبئة مواردها البشرية إضافية بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، مع اعتماد نظام عمل مستمر يضمن مرور سلس وسريع في أحسن الظروف.
2: ومع استمرار توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتواصل مختلف التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان عبور سلس وآمن، بما يواكب الارتفاع التدريجي في وتيرة التنقل خلال ذروة الموسم الصيفي.
1: وإذا كانت عملية مرحبة تجسد كل صيف متانة الروابط التي تجمع مغاربة العالم بوطنهم، فإن هذه الروابط نفسها تشكل أحد أعمدة الشراكات التي ينسجها المغرب مع شركائه الدوليين وفي مقدمتهم فرنسا، حيث تقيم أكبر جالية مغربية بالخارج. من هذا الامتداد الإنساني الذي يتجاوز الحدود إلى تعاون مؤسساتي متجدد أعاد الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى في دورته 15 التأكيد على أن قوة العلاقات بين البلدين لا تقاس فقط بحجم الاتفاقية الموقعة، وإنما أيضا بعمق الروابط الإنسانية التي جعلت من هذه الشراكة علاقة قوية تتعزز في كل محطة دبلوماسية. التفاصيل في تقرير مراسل الإذاعة الوطنية بباريس يوسف لالالي.
0: أكد الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا أن العلاقات بين الرباط وباريس دخلت مرحلة جديدة عنوانها توسيع مجالات التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية بما يشمل القطاعات الاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، غير أن ما يميز هذه العلاقة عن غيرها هو بعدها الإنساني الذي ظل عبر العقود يشكل الأساس الذي تستند إليه الشراكة بين البلدين. ففرنسا تحتضن أكبر جالية مغربية في العالم تضم أكثر من 1,000,000 شخص، فيما يقيم بالمغرب عشرات الآلاف من الفرنسيين الذين يساهمون في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمملكة. ولا تقتصر هذه الروابط على الإقامة فقط، بل تمتد إلى الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، حيث يواصل آلاف طلبة المغاربة دراستهم بفرنسا، بينما تتوسع شراكات الجامعات والمدارس العليا ومراكز الابتكار بين البلدين، كما تعززها الاستثمارات المتبادلة وحضور المقاولات المغربية والفرنسية، فضلا عن العدد الكبير من مزدوجي الجنسية والروابط الأسرية الناتجة عن الزيجات المختلطة. وهي كلها عناصر تجعل العلاقات المغربية الفرنسية علاقة مجتمعين تجمعهما مصالح مشتركة وتاريخ إنساني متداخل. وفي هذا السياق شدد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان كورني خلال الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره المغربي عزيز أخنوش على أهمية التبادلات الإنسانية بين الشعبين، معتبرا أنها تشكل أحد أهم عوامل قوة الشراكة الثنائية إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي. كما يجسد قرار البلدين إعداد معاهدة جديدة للتعاون ستكون الأولى التي تبرمها فرنسا مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، إرادة مشتركة للارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى جديد يعكس ليس فقط التقارب بين قيادتي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بل أيضا متانة الروابط التي تجمع المجتمعين المغربي والفرنسي. باريس يوسف لالالي للإذاعة الوطنية.
1: عرض الواحد الإخباري متواصل، وفيه أيضا في سياق مواصلة تحديث البنية الفلاحية وتعزيز الأمن المائي والإنتاجي، تتواصل الأوراش الميدانية بالمدار السقوي للغرب بوتيرة متسارعة من إقليم القنيطرة. وقف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري على مدى تقدم عدد من المشاريع الهيكلية الرامية إلى عصرنة البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج. سارة حيدر معها المزيد من التفاصيل.
4: هذه الزيارة الميدانية كان الهدف منها الوقوف على تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية التي تندرج في إطار برنامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. المحجوب الحرش مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب.
5: المشاريع اللي منضوية في إطار هذه الزيارة كاين المسالك الفلاحية 185 كيلومتر ما بين 2025 2027 بوتيرة ديال 60 كنوط في السنة. كاين أيضا الرومبلاسمون ديال لي كانو بلاميون سيمون بي اتش دي 174 كيلومتر 190 مليون ديال الدرهم. وكاين أيضا البرنامج اللي كيهم المعالجة ديال الأضرار ديال الفيضانات اللي كيهموا الكنس ديال قنوات صرف المياه، وأيضا إعادة تشغيل محطات ديال الضخ 130 مليون ديال الدرهم اللي هي مخصصه لهذا البرنامج، زياده ديال 46 مليون ديال الدرهم اللي اشتغلنا عليها فيما يخص النكس ديال قنوات صرف

0: المياه من أجل إعادة الحياة للمدار السقوي وأيضا للشغال. الحمد لله اليوم المدار السقوي ديال الغرب كيعرف الدورات ديال السقي بشكل منتظم، جميع الزراعات تستفيد من مياه الري، وكاين مشروع آخر أيضا لتبطين قناة S5 ديال الأرز، واحد 34 مليون ديال الدرهم.
1: محطة الضخ شمال 3 التي شرع في تشغيلها سنة 1991 خضعت لعملية تحديث واسعة النطاق لمواكبة التحول من نظام الري بالرش إلى نظام الري الموضعي. وعنها يتحدث رئيس مصلحة تدبير شبكة الري وتصريف المياه عبد العالي الخياري.
2: احنا نتواجد في منطقة السقي نور تروا، هذه المنطقة اللي مساحة مجهزة ديالها 3600 هكتار، واللي تم التحويل ديالها كانت تجهزت بنظام السقي بالرشاش 1991، وتحولت للسقي الموضعي تجهيز كوليكتيف. هذا التجهيز كوليكتيف تيدار بشراكة مع جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية. احنا دابا حاليا التجهيز الخارجي والتغييرات اللي وقعوا للستاسيون ولا رينوفاسيون ديال الستاسيون تم 100%، التجهيز الخارجي تم 100%، والتجهيز الداخلي نحن دابا في 55%، مع عدد المستفيدين ديال واحد 700 فلاح من اصل 1261 كعدد الفلاحة الاجمالي.
1: وتعتبر جهة الغرب مساهما مهما في الانتاج الفلاحي الوطني، خاصة في سلاسل الحبوب والزراعات السكرية والارز، بالاضافة الى الخضروات والحوامض، ما يفرض مواصلة الجهود لتحديث القطاع والتدبير المستدام للموارد المائية وتسريع تنزيل المشاريع المهيكلة.
3: وإذا كانت الاستثمارة في البنية التحتية المائية تعزز قدرة الفلاح على الإنتاج، فإن استعادة عافية القطيع الوطني تظل بدورها إحدى الأولويات الاستراتيجية للمرحلة، بالنظر إلى ما تمثله تربية الأغنام والماعز من رافعة للتنمية القروية ومورد عيش لآلاف الأسر. هذه الرهانة حضرت بقوة خلال أشغال الجمع العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والذي شكل مناسبة لتقييم وضعية القطيع الوطني واستشراف آفاق تأهيله. نستمع في هذا السياق لعبد الرحمن مجدوبي رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في تصريح استقاه الزميل أحمد شينا.
4: اليوم احنا في الجمع العام الوطني لسنة 2025 للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وفي هذا الجمع العام كان درسوا جميع الانشغالات والتقارير التقنية والأدبية والمالية ديال الجمعية. في حق القطيع الوطني مر بواحد الهزات كبيرة من 2020 قبل الكوفيد ومور الكوفيد، يعني كانت الجائحة ديال كورونا اللي الكساب ما بقاش فين يبيع الكتيبة ديالو وحاول ينقص منها، بحيث أنه الكتيبة وصلت لواحد أثمنة جد متدنية. جنب بعدها المسائل الجيوسياسية ديال الحرب في أوكرانيا ومشاكل في العالم، المدخلات ديال الإنتاج طلعت. سنوات الجفاف لمدة ديال 6 سنين و7 سنين، أنا من هذا المنبر أحيي الكسابة اللي باقين شادين وباقين واقفين. دوك المجهود كان كبير فعلا، ما نكروش انه الجفاف كان التاثير ديالو. المواد الخشنه وصلت 100 درهم للبالة، يعني ضربت في 3. هادو كلهم عوامل اللي طلعوا من التكلفه. ملي طلعوا من التكلفه كنلاحظوا بانه كاين شويه ديال الغلاء ديال اللحوم. بالموازات لو كان ما كانتش الدعم ديال وزاره الفلاحه والتدخلات الملكيه في عده مناسبات بدعم القطاع، لو كان ما لقيناش اللحم اليوم. اليوم في سنه 2025 تم إحصاء القطيع من طرف وزارة الفلاحة اللي أعطانا 32 مليون ديال رؤوس الأغنام. 32 مليون رقم اللي في حق هذاك المجهود اللي تبذل من طرف وزارة الفلاحة ومن طرف الكساب هو اللي خلى هذا الرقم.
3: في باقي الأنباء، يتواصل تأثير الأجواء الصيفية الحارة على عدد من مناطق المملكة خلال قادم الأيام، إذ يرتقب أن تستمر موجة الحر إلى غاية يوم غد مع تسجيل درجة حرارة مرتفعة قد تبلغ 47 درجة ببعض المناطق الداخلية والجنوبية، في وقت يتوقع أن تشهد المرتفعات الشمالية زخات رعدية مع نهاية الأسبوع. وأمام موجة حر تلقي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية، يبرز تحد آخر لا يقل أهمية مع ذروة العطلة الصيفية، حيث تتضاعف حركة التنقل على الطرقات وترتفع معها مخاطر حوادث السير، فتزداد الحاجة إلى وحدات الدم لإنقاذ الأرواح. وفي لحظة قد يفصل فيها كيس دم واحد بين الحياة والموت، يتحول التبرع بالدم من مبادرة إنسانية إلى مسؤولية

0: جماعية ورسالة تضامن تتجدد كل صيف مع كل نداء استغاثة من المستشفيات ومراكز تحقن الدم. روبورتاج سارة حيدر.
1: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل لا يستغرق سوى دقائق معدودة، لكنه قد ينقذ حياة إنسان. فكل يوم يحتاج آلاف المرضى والمصابين إلى وحدات الدم لمواصلة العلاج أو إجراء العمليات الجراحية الدقيقة.
2: أنا تقريبا متعودة كنجينا نعطي الدم، هذه المرة الرابعة الحمد لله، وكتجيني زعما هذه مبادرة خص أي واحد يديرها، لأنها كتساهم باش تعتق أرواح، ومن ناحية أخرى الواحد يحتسبها حتى في سبيل الله. هو ده واجب صراحة، الإنسان كيخصو يفكر فيه ويخرج له واحد الوقيت ويجي يدي هذا الواجب ديالو.
3: اليوم جيت هنا باش نتبرع بالدم على قبل يستافدوا منه الناس اخرين، وهذه خاصها تكون قناعه عند الانسان يبقى يتبرع بالدم ديالو، يكون دائما عليها، ماشي مره مثلا في العمر ديالو ولا مره وجوج مرات في العمر ديالو.
1: داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تعمل الأطر الطبية على إخضاع الدم المتبرع به لتحاليل مخبرية دقيقة، وبعدها تأمين الولوج العادل لهذه المادة الحيوية لكافة المرضى. جميلة القردو ممثلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الرباط سلا القنيطرة:
4: الدم هو واحد المادة حيوية ما يمكنهاش تصنع، المصدر الوحيد ديالها هو الإنسان المتبرع. دونك إذا التبرع المنتظم هو اللي كيخلي أن المخزون من الدم كيكون جيد لتلبية حاجيات المرضى. هذا الدم كيخضع لتحاليل مخبرية دقيقة جدا باش نضمنوا السلامة ديالو قبل ما يمشي للمريض. وأخيرا تأمين الولوج العادل لهذه المادة الحيوية جميع جهات المملكة المغربية.
1: وخلال فترة الصيف وما تعرفه من ارتفاع في وتيرة السفر والتنقل، تعمل الوكالة على تعزيز شبكة نقاط التبرع وتقريبها من المواطنين بهدف الحفاظ على مخزون كاف يلبي الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات الصحية. عدنان غضبان طبيب بالوكالة الوطنية للدم ومشتقاته:
5: هذا فترة ديال الصيف زدنا بعض النقاط فين تيخدموا الفرق الطبية ديالنا باش يتبرعوا بالدم الناس. دونك حاولنا نكونوا قراب اكثر من المواطن، ودرنا بعض الاماكن مثل الشواطئ او الاماكن اللي فيها المهرجانات، اماكن اللي تكون فيها تجمعات كثيره.
1: ومع استمرار الحاجه اليوميه الى اكياس الدم، يبقى التبرع المنتظم السبيل الامثل لضمان توفر هذه الماده الحيويه وانقاذ حياه المرضى والمصابين.
0: والماء المادة الحيوية التي لا تستقيم كذلك الحياة إلا بها، والثروة التي بات الحفاظ عليها مسؤولية جماعية في ظل التحديات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية. من هذا الوعي تنطلق المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستعمال الرشيد للماء، خاصة في صفوف الأجيال الصاعدة باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة مستقبل أكثر استدامة. وفي هذا الإطار يحتضن المركز الوطني للتخييم ببوزنيقة فعاليات القرية الذكية للماء. هي مبادرة تحسيسية وتوعوية تنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتقريب الناشئة من قضايا الأمن المائي عبر أنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين التعلم والترفيه وترسيخ قيم المحافظة على كل قطرة ماء. روبورتاج هدى نصر الدين ونضال الرجي.
6: في فضاء يجمع بين الترفيه والتربية، تتحول القرية الذكية إلى محطة لغرس ثقافة المحافظة على الماء في نفوس الأطفال من خلال ورشات تفاعلية وأنشطة تحسيسية تجعل من كل قطرة ماء درسا في المسؤولية. وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بشراكة مع وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة. وتوضيح لإخلاق فردوس المديرة الإقليمية لقطاع الشباب ببن سليمان:
7: في إطار فعالية البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 كتنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب هذا الموسم بيتنسق مع مجموعة من المتدخلين، وذلك من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال الأطفال واليافعين. وفي هذا السياق كنوجه تحية لشريكنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتبحث تحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك، وهذا الشيء كيجسد بشكل كبير الدور اللي كيلعبوا فضاء التخييم عند الطفل.
6: ومن خلال ورشات تفاعلية وألعاب تربوية وكبسولات تحسيسية تراهن القرية الذكية على ما هو أبعد من نقل المعلومة، إنها تسعى إلى تغيير السلوك اليومي للأطفال حتى يصبح الحفاظ على الماء ممارسة تلقائية، والقطع مع مختلف أشكال الهدر ثقافة راسخة تمتد من فضاءات التخييم إلى البيت فالمدرسة ثم إلى المجتمع. عزيزة بلال، رئيسة مصلحة التواصل والتعاون بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية.
8: احنا كنتواجدوا اليوم بالقرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب للدار البيضاء، واللي كتهدف هذه القرية الذكية للماء تغيير سلوك تجاه الموارد المائية والاقتصاد في استعمال الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر، واللي كتستهدف الأطفال من 7 إلى 14 سنة. وحنا كنتواجدوا في النسخة الثانية ديال هاد القرية لهذه السنة من خلال واحد مجموعة من الورشات رقمية اللي فيها بث كبسولات توعوية حول الموضوع، وكذلك القيام باختبارات رقمية على شكل كويز من ناحية من أجل معرفة مدى استيعاب الأطفال لهذه المعلومات، وثانيا من أجل ترسيخ أو تثبيت هذه المعلومات.
6: أما الأطفال المستفيدون من البرنامج فيؤكدون أن ما يعيشونه داخل القرية الذكية ليس مجرد أنشطة صيفية، بل هي دروس مبسطة تجعلهم أكثر وعيا بأهمية كل قطرة ماء.
9: سميتي بلال، عندي 14 سنة. كنبغي نشكر القرية الذكية لأنهم علمونا أشياء ما كناش عارفينهم. كنبغي نشكر جمعية بصمات للتربية والثقافة لأنهم حضرونا في المخيم هذا الجميل اللي علمونا صناعة المحتوى، كيف ترسم، كيف تلعب. كنبغي نشكرهم.
10: سميتي منال أزلماد، اليوم جيت المخيم وبغيت نخيم، وتعلمنا في القرية الذكية للماء أننا نحافظ نحافظ على الماء ونغير السلوك ديالنا تجاه الماء.
6: هكذا إذن يتحول التخييم إلى فضاء لصناعة الوعي البيئي، حيث تبدأ حماية الموارد المائية بخطوات صغيرة يتعلمها هؤلاء الأطفال اليوم ليصنعوا بها مستقبلا غدا أكثر مسؤولية.
0: والماء يتوقف من جديد تحت جسر الهدنة بين واشنطن وطهران. المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تصعيدا جديدا بعدما شنت إيران اليوم هجمة استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. وأعلنت السلطات الكويتية أن فرق الإطفاء تكافح حريقين في موقعين لم تحددهما دلع جراء الهجمة الإيرانية، مشيرة إلى إصابة عدد من عناصرها. وكانت قد أعلنت تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني واندلاع حريق فيها، ويعد هذا ثاني استهداف لمحطة توليد الكهرباء وتقطير المياه خلال يومين، وذلك غدا تعرض إحدى محطاتها لهجوم أصفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافقها ووحدتها. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي نظرا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وعلى الواجهة البحرينية أعلن الجيش البحريني اعتراض هجمات إيرانية جديدة، فيما أفادت مصادر صحفية في المنامة بسماع أصوات انفجارات عدة هذا الصباح. وفي الأثناء أعلن الجيش الأمريكي في بيان على منصة إكس أنه استهدف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية في إيران. في باقي دولية النشرة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم لكرة القدم غدا في محيط نيويورك بفعل الحرائق المستعرة في غابتها. وقد تسبب دخان كثيف يتأتى من كندا ومن شمال مينيسوتا بإنذارات بشأن نوعية الهواء في أنحاء الولايات المتحدة كافة. الورقة الرياضية للنشرة تقودنا إلى تتمة برنامج مباريات السد الخاصة بالقسمين الاحترافيين الأول والثاني لكرة القدم، والتفاصيل نتابعها معك صلاح الدين القشيري.
11: يلتقي فريق اتحاد أمل تزنيت وأولمبيك جيرا اليوم في تتمة ذهاب مباريات

0: الأسد من أجل البقاء أو الارتقاء إلى القسم الاحترافي الأول لكرة القدم خلال المباراة التي تجمعهما في 5 عصرا على أرض ملعب العبدي بالجديدة. ويتطلع فريق اتحاد أمل تيزنت إلى مواصلة نهجه التصاعدي بعد موسمه الأول في القسم الاحترافي الثاني، حيث كان أحد أبرز المنافسين بين أندية الصدارة على مدار الموسم، سعيا لتأمين إحدى بطاقتي الصعود قبل أن يستقر به الأمر في النهاية في المركز الثالث المؤدي إلى مرحلة السد التي سيخوضها الفريق برغبة تحقيق إنجاز كبير. والتأكيد عبد الرحيم شكيلت مدرب الفريق:
1: مقابلة مصيرية في التاريخ ديال الفريق، الحمد لله احنا عارفين المسؤولية على العاتق ديالنا، كنحاولوا ما يمكن اننا نوجدوا اللاعبين باش يكونوا 100%، غادي نحاولوا ما يمكن اننا نستغلوا هذه الفرصة ونكونوا في المستوى ونكون عند حسن التطلعات ديال الفريق وديال جميع الفعاليات الفريق.
0: من جهته قال أيوب بن عدي عميد أولمبيك تشيرا إن فريقه سيسعى إلى تفادي النزول والمواصلة بين أندية القسم الأول.
2: المباراة ديال السد ما غاديش تكون مباراة سهلة، حنا مركزين جيدا باش أننا نكونوا في المباراة ديال الذهاب والإياب في حالة جيدة إن شاء الله، نحققوا في المبتغى لو ونبقاو ديما الكبار بإذن الله.
0: وتقام في 7 من مساء اليوم أيضا مباراتان ضمن الذهاب مرحلة السد من أجل البقاء أو الارتقاء إلى القسم الاحترافي الثاني، حيث يستقبل سريع واتزم جاره اتحاد أبي الجعد على أرضية الملعب البلدي بواتزم، تزامنا ومباراة السد الثانية بين فريقي جمعية المنصورية والنادي القنيطري المقررة على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. وكان فريق شباب المسيرة واتحاد تورقة تعادل أمس بهدف لمثله في ذهاب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. وتقام مباراة الإياب بين اتحاد تورقة وشباب المسيرة في 7 من مساء الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب المدينة بالرباط، تزامنا ومباراة السد الثانية بين أولمبيك تشيرا وأمل تيزنيت المقررة على أرضية الملعب الكبير بأكادير. مونديالي تقام في 10 من مساء اليوم مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع في ميامي بين منتخبي فرنسا وإنجلترا بقيادة الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا ضمن طاقم يتولى فيه الحكم المغربي جلال جيد مهمة الحكم الرابع، فيما أنيطت بزكريا البرنسي مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.
3: بجولتك الرياضية صلاح الدين ناتي لختام عرضنا الإخباري للساعة الواحدة، نذكر بأبرز محطات الخبر. عملية مرحبة توصل تسجيل مؤشرة عبور متصاعدة، وحصيلة الشهر الأول تكشف عن مرور أكثر من 646 ألف مسافر و160 ألف مركبة عبر الموانئ الإسبانية في اتجاه المغرب. من إقليم القنيطرة وزير الفلاحة يقف على مدى تقدم عدد من المشاريع لهيكلية الرامية لعصرنة البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج. مع ذروة العطلة الصيفية حيث تتضاعف حركة التنقل على الطرقات وترتفع معها مخاطر حوادث السير، كيس دم واحد قد يفصل بين الحياة والموت، والدعوات تتوالى ليتحول التبرع بالدم إلى مبادرة إنسانية ومن مسؤولية جماعية. ممتنون على كرم إصغائكم، إلى اللقاء.
4: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
7: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
6: كيفاش ما فهمتش؟
7: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
6: إيوا أنت شنو درتي؟
7: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
6: بلاتي أخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
7: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
6: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
7: إيوا
6: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هذا النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
8: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
9: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتها وبلا رشوة، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: خير وسلام موسى.

0: مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
1: إنتاج الإذاعة المغربية.
0: إخراج الهاشمي بن عمر.
2: الحلقة 16.
3: مرحبا بالاخ عزيز، تفضل.
4: كيف بقيتي شويه سي شاكيف؟
3: ايوا هاني كتشوف، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. تفضل جلس.
4: بسم الله. الله، عيت يا اخي عيت. جري من هنا جري من هناك، ملي كيصبح الصباح حتى كتغرب الشمس.
3: هي كثرت عندك الخدمه
4: وغير بوحدي، ما كاين اللي عاون، والحال دركني، وشحال من حاجه مازال ما موجوده.
3: علاش كتوجد بالسلامه؟
4: سيدي راني مقبل على العراسية إن شاء الله.
3: مبروك مبروك. الله يكمل بخير. صافي قررتي؟
4: صافي بحول الله. الجمعة الجاية نطرقوا هذا المسمار. جيت دابا غير باش نعطيك الدعوة ديالك باش تشرفني بحضورك.
3: بحضوري؟
4: إيه، زعما أنت والأخت زينب.
3: إن شاء الله. إيوا واش نقول لك، باقي أسبوع وملي نبغي نجي غادي نخبرك.
4: لا لا لا لا، حضورك راه ضروري ومؤكد سي شكيب. صديق الوحيد اللي عندي واللي كان افتخر به في ليلة عرسية تخلى عليا، ماشي معقول.
3: ما تديرهاش مني من قلة الصوابع عزيز، باقي العرس أسبوع. أنا مازال ما قلت لك غادي نجي، ولا غادي زعما نتخلى عليك. من هنا لتما يكون خير.
4: ما قلتي عيب، ما غادي يكون غير الخير إن شاء الله.
3: غير واحد القضية باش كل الأمور واضحة بيناتنا. سبحان الله، زعما إلا كانت نادية معروضة، أنا خويا عزيز لا تعولش عليا.
4: وعلاش؟
3: إوا كنظن هاد السؤال عنده جوابه، بلا ما نزيد نوضح لك.
4: لا لا لا، ما نكرهش تزيد توضح لي.
3: أمراتك عزيز ضروري تعرض على نادية ياك؟ إوا أنا خويا نادية عندي معها موقف.
4: إوا حتى هي راه عندها معك موقف، ورغم ذلك غادي تحضر.
3: غادي تحضر بوحدها، أما أنا غادي تكون معايا زينب. إوا بصراحة من الأحسن نتفاداو شوية ديال الإحراج.
4: يمكن عندك الحق، معناه ان واحد فيكم خصو يحضر وواحد فيكم خصو يغيب.
3: تماما، ها حنا تفهمنا.
4: يو على اي حال، انا السي شكيب الواجب ديالي درتو ودارتو حتى مرتي، والشي الاخر مسائل شخصيه ما عنديش الحق ندخل فيها، رغم ان حضوركم بزوج ما كيشكل بالنسبه لي انا حتى احراج.
3: ايوا اش نقول لك، حنش وزوج ديال الفئات السي عزيز ما كيتجمعوش في غار واحد.
4: حتى هذا كلام. إذن قبل من الجمعة خبرني إلا كان شي تغيير في القرار ديالك، وأنا نخبرك إلا كان شي حاجة جديدة.
3: واخا سيدي، ولكن راه بالنسبة لي أنا الجديد هو أن زينب واش تقدر تجي ولا لا، مازال ما عرفت. هي هاد الأيام ماشي حتى لتما.
4: المهم ما يكون غير الخير إن شاء الله.
5: أسمع الروبيو.
6: نعم.
5: هاد الكلام اللي غادي نقول لك خاصو يبقى سير بيناتنا، ولا واحد يطالع عليه بعيد كان او قريب.
6: لا لا لا لا، الله يهديك، لا مازال ما عرفتيني. انا راه بير بلاقع ودماغي تقيل ومرزن ومتبت لعلك.
5: ايوا كان بغيك الروبيو.
6: انا وقعت ليا استاذ واحد الحكايه شي برا.
5: دابا خلينا من حكايتك انت، اسمع ليا اش غادي نقول لك.
6: تفضلي تفضلي انت الاولى.
5: ياك انت الروبيو محتاج الفيزا باش تمشي لهولندا.
6: ها مالو،
5: انا غادي نساعدك ونديرها لك ونقطع لك حتى الورقه ديال الطياره ونعطيك شي بركه باش تقضي تما، ونوصي عليك الراجل عند من غادي تسكن اللي غادي تلقى لك في المطار، وهو اللي غادي يخدمك ويصاوب لك ورقاتك. متفقين؟
6: مالو متفقين بلا زيكزاك.
5: انت بالمقابل غادي تكلف ليا بمراه باك زينب، ياك انت كاع ما كتحملها.
6: ايوا لا هي بعدا كتحملني، لو كان لقات تصفيني من هذا الوجود.
5: مزيان، احنا متفاهمين، حتى انا ما كنحملهاش وحتى هي كتكرهني، ولكن انا عندي الحق ما نحملهاش لانها هربت ليا بخطيبي اللي موعدني بالزواج. او لا لا،
6: مالو هي هربت لك براجلك المستقبل، اش بغيتي تحملي فيها باقي؟ لو كان دارتها ليا انا نمحيها من الخريطه. انا وقعت لي واحد الحكايه استاذه شي برا.
5: خلينا الروبيو في حكايتي انا.
6: تفضلي تفضلي استاذه، انت الاولى.
5: المهم بغيتك الروبيو، وانا كنعرفك زعيم.
6: زعيم وكريم ومرضي الوالدين لعلك.
5: ايوا خليني نكمل.

0: فيك.
1: كملي كملي انت الاولى.
0: بغيتك تهنيني منها باي طريقه.
1: نهنيك منها استاذه ماشي مشكل.
0: اشنو غادي دير ليها؟
1: ايوا وشنو انت في نظرك بغيتي ندير ليها؟
0: اللي درتي، المهم تفضي معاها.
1: ما قلت لها زعما؟
0: لا لا لا حاشا، بغيتك تشوه ليها خليقتها وتخسرها.
1: ايوا هادي سهله في يديك، حتى يعني تدافع عليا الشيكي وبخ، حيت زعما زينه لعلك.
0: ايوا انت فهمتيني.
1: انا وقعت لي واحد الحكايه استاذه شي مره.
0: خليني نكمل لك انا بعدا.
1: كملي كملي يا استاذه انت الاولى.
0: بغيتها تنعس في شي سبيطار مشلخة مشرطة مشوهة.
1: لا توصيتي ما لابكا، غير قومي انتي بشغلك والما باقي شغلي ماشي شغلك.
0: تفهمنا؟
1: ايوا الشغل باين لعلك. انا استاذه وقعت لي واحد الحكايه شي مره.
0: هاك خذ باش تقضي 300 درهم وزيدك هاد 50 درهم، وغدا نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الفيزا.
1: ايوا وتصور
0: مالهم؟
1: ايوا حتى هما غادي يحتاجوهم لعلك.
2: قال لك لا لا، الى حضرت ناديه هو ما غاديش يحضر.
3: وعلاش؟
2: ايوا قال لك عنده معاها موقف، والا جا خصو يجيب معاه هو زينب.
3: زينب؟ واش بينا وبين زينب حنا؟ علاش غادي تجي اخويا تحضر ليا في عرسي؟ هو الحماق هذا.
2: ايوا شنو نمنعوه ما يجيبهاش؟
3: ولاش غادي يجيبها؟ مزوج بها، خطيبته، وحده من عائلته، الا كان هكذا مرحبا بها. اما سعايا ديال الزنقه لصق فيها ولا سقات فيه شغلهم هذاك، ما عندها حتى شي صفه باش تجي لعندي.
2: لا لا لا، حنا الا جابها على وجهه هو مرحبا بها.
3: هذا الشيء عزيز ما فيها لا على وجهه لا على قفاه، الا كان كيفكر غادي يفهم. يا كيقول لك هو كاتب، ايوا هذا السلوك اللي غادي يتعامل معنا به ما ديال لا كتاب ولا ادابه، هذا سلوك المتهورين المراهقين.
2: انت يا سلوى دابا كتشوفي غير سلوكو ديال دروك، ما شفتيش سلوكو شحال هادي باش تعامل معنا.
3: اش دار معنا؟
2: الله يا بنتي باز باز، لالا دغيا كتنكري جميل. نسيتي المنيل اللي قبضنا من عنده؟ زوج في ثلاثة هي خمسة المنيل باش قومنا عرسنا. نجيو دابا ونمنعوه ما يجيبش زينب، يجيب لالا اللي بغا. هاد السوق ماشي سوقنا.
3: يا قلتي الفلوس سلفهم لك.
2: ما سلف شي ليا، انا سبق ليا قلت لك باللي عطاهم لنا كادو، ولنفرض انه سلفهم لنا كاع. ما يمكن ليش انا نمنعو يجيب معاه شي حد على وجه العلاقه والصداقه اللي بيناتنا.
3: ايوا خويا الا جاتك الغير على صاحبك ها انت، ها هو دير اللي عجبك.
4: اش كتقولي يا امي؟ السعايا المدلوله غادي تزوج شاكيب، الكاتب المثقف الواعي بمشاكل الناس.
5: الا كان كاتب كاتب ديال راسو، واللي حفر شي حفره يطيح فيها، بقى تابع داك الزبل والوسخ الله يجعله يغرق فيه حتى الودنين.
4: وشكون خبرك انت يا امي بهذا الشيء؟
5: الحاج منصور صاحبك مشى عنده شاكيب ومعاه ديك المسخه زينب، باش لالا قال لك يعرفوا على مراتو د المستقبل.
4: غريبه والله الا غريبه.
5: حتى حاجه الله يحفظ ما بقات غريبه في هذا الزمان. ما عرفت واش الناس حماقوا ولا كيقلبوا يحمقوا اللي بعقلهم، ولا احنا اللي حماق ما فاهمينش. انا بعدا ما بقيت فاهمه والو.
4: زيديني عليك حتى انا امي، وقت ما حاولت نفهم ونهبش باش نلحق نفهم، كنلقى راسي غارقه في الحماق اللي قلتي، وكنعاود نتراجع وكنقول حسن نبقى هكا ما بغيت نفهم والو.
5: راه قالوها سيادنا الاولين، هبش هبش تلقى حنش.
4: حاجه وحده يا امي اللي فاهمه، هي هاد السفينه فاش حنا غادي يغيب البركه والرحمه الله.
5: اي والله يسهل الامور يا بنتي، لينا ولجميع المسلمين كفاء اجمعين.

0: واسماء اعطيني عقلك عفا كحولي. بغيتك تكون تلميذ منتبه.
1: تلميذ؟
0: ايه لعلك. كيف كنا في المدرسة ديك الساعة انا وياك.
1: عليها طفرنا
0: يومنا على غير القارين اللي عايشين، حتى احنا واخدين نصيبنا.
1: ايه من الزلط.
0: اسمع اخويا اسمع، اما حسن تدوز الزلط وتصبح بخير ولا تكون بخير وتولي مزلوط؟
1: لا اخويا، ندوز الزلط هو الاول عاد نصبح بخير.
0: اه وانت وليتي من العقلاء لعلك.
1: والمهم باش فاتنا هاد الهضره هادي، واطلق جبير الفطور اللي باقي ما فطرت.
0: ومالك اخويا؟ عيط للسرباي، عيط للسرباي وطلب اللي بغيتي على حسابي، الحبه موجوده لعلك. انت مت عليا العوينات.
1: اسيدي راك مفيك مع راسك.
0: اه ومازال غادي تشوف. المهم قبل ما تفطر نفضيو هذا الموضوع، علاش عيطت لك؟
1: يلا سيدي قول نسمع.
0: اه غادي نشطو انا وياك اليوم.

0: ياك
1: باش تكلف ليا بزينب. نبغيك يا خويا تسلخها مليح وتخليها دوده. ها شوه ليا داك الوجه ديالها، راك عارف كيفاش غادي دير، وانا راه غادي نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الباسبور باش تصوب الفيزا وميعادنا هولندا. لعلك
0: لعلك
2: مشكلة إحساسنا هي أننا لازلنا غافلين عن إيقاظ الجانب الخفي والكامن بداخل كل شخص منا، والذي نعيش به ومعه، ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على تحريكه وإلزامه على اليقظة ليتفاعل وينمو ليصبح حسا فاعلا كباقي الأحاسيس التي وهبنا الله امتلاكها. وهذا الشيء المختبئ النائم لكي يستيقظ يتطلب جهودا جبارة، والجهود تأتي بالإرادة الصلبة والتضحية، والإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح والتنمية. الإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح والتنمية. على أي حال ما زال ما كملت. زينب زينب
3: ها انا كنسمع انا كنسمع اش داكشي
2: كنتي متبعاني؟ شفتك سهيتي.
3: متبعه غير همي اللي كيهمني هو فاش سهيت.
2: اش من هم عندك يا زينب؟ بقدر ما انا كنحاول نفوج عليك باش تنسى شويه كنلقى راسي كنزيد نذكرك بهمومك.
3: قلتها لك داك النهار حتى حاجه ما مقاده، حتى مشكله باقا ما تحلات عندي، المصائب غاديه وكتكاثر من كل جهه.
2: اعوذ بالله من المصائب. ديالاش هاد المصائب؟ فسري لي يا زينب.
3: واش انت كاتب ومحتاجني انا نفسر لك؟ واش كتضحك عليا يا سي شكيب؟ الامور مفسره راسها، انت اللي ما بغيتيش تحرك.
2: فاش غادي نتحرك؟ وعودي كلها باش موعدك غادي نحققها.
3: اينا وقت حتى لاين مو حال واش تكون كتفكر فيا ولا كتفكر في معاناتي معاك ومع الاخرين.
2: اللي بغيتي نديرو نديروه. يا لا لا لا امري تكلمي.
3: فكني يا سيدي من هادشي اللي انا فيه، رانا معدمه. واش انت ما كتحس بوالو؟ ما جايب خبر لوالو؟ عاد وانت دابا كتقرا عليا وكتكلم على الاحساس، فينا هو سيدي هاد الاحساس يا حسره علاش كتكلم؟
2: الشيء اللي كتعيشي معايا زينب ما عنده حتى علاقه بالشيء اللي كنكتب. انا كنحكي على اشياء اخرى كبيره فهمها صعيب.
3: ما عندي ما نفهم شاكيب، وما بغيتش نفهم شنو كتبتي. خرجني من هاد الورطه، خرجني من هاد الورطه فاش انا الله يجازيك بخير.
2: بغيتي تخلصي من ظلم المجتمع؟
3: تماما.
2: هذا هو شغلي الشاغل، ثقي بيا كل شيء غادي يتصلح.
3: امتى حتى لين انت مهتم بالشي اللي كتكتب وانا ناسيني ضربني الجاي حياك؟
2: ما ناسيك والو زينب. ايوا لالا ملي انتي مزروبه غدا غدا غادي نبداو في المخطط.
3: المخطط اسيدي هذا المخطط اللي ديما مصدعني به ماذا بيا نعرفو دابا؟
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 16 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهة الرقراقي، ماريا الصادق، إكرام البصري، فضيلة بن موسى، جمال بن شيبة، سناء محي الدين، حميد زيان، نجاة الخطيب، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
6: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
7: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
8: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
9: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
10: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
6: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
3: صحتك في دقائق.
11: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إرهاق ما بعد السفر، المسمى أيضا بالاضطراب المصاحب للسفر، هو مشكلة مؤقتة في النوم يمكن التأثر على كافة العقول، يمكن أن تؤثر على كافة الأشخاص الذين يسافرون سريعا عبر مناطق زمنية عديدة. يأتي إرهاق ما بعد السفر نتيجة أن ساعة جسمك ما زالت متزامنة مع المنطقة الزمنية الأصلية الخاصة بك بدلا من المنطقة الزمنية التي سافرت إليها. كلما كثرت المناطق الزمنية التي عبرتها زاد احتمال إصابتك بإرهاق ما بعد السفر. ويمكن أن يتسبب إرهاق ما بعد السفر في الإرهاق النهاري والشعور بعدم الراحة وصعوبة في الحفاظ على انتباهك ومشكلات في الجهاز الهضمي، كما يسبب اضطراب النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ المبكر أو فرط النعاس والإرهاق أثناء اليوم وصعوبة التركيز، وكذلك مشكلات المعدة أو الإمساك أو الإسهال والشعور العام بعدم العافية وتغيرات الحالة المزاجية. ويعد هذا الإرهاق مؤقتا، ولكن يمكنه تقليل شعورك بالراحة في أثناء إجازتك. ولحسن الحظ هناك خطوات يمكنك القيام بها للمساعدة على الوقاية من إرهاق ما بعد السفر أو تقليل آثاره، منها الوصول مبكرا وضبط مواعيد الرحلة بصورة تدريجية قبل المغادرة والالتزام بجدول الرحلة، وبمجرد وصولك إلى الوجهة التي تقصدها حاول تجنب النوم قبل حلول المساء بالتوقيت المحلي

0: مهما كنت متعبا. ثم حاول ضبط أوقات وجباتك على أوقات الوجبات بالتوقيت المحلي كذلك. تناول الماء والسوائل بانتظام، وتجنب وأكيد أن تجنب تناول الكحوليات والكافيين يساعد كذلك في جعل رحلتك موفقة.
1: صحتك في دقائق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحتيم. أهل صعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
8: مرحبا أحمد. مرحبا.
1: طيب ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك الله يحفظك. ما كرهتي إذا عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
8: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كانوا بوهم الداه، والأصحاب كانوا بوهم كانوا أصدقائهم.
1: الكنية بالعربية.
8: الكنية باللي هما بغاو كانوا بها.
1: جميل.
8: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي.
1: صحيح.
8: إيه ذاك هو الكنية.
1: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به هو اللي.
8: قبال عود لو عيطوا به يقول يو. وإذا سميته الحد ما اللي عود يعرفه.
1: الله.
8: وعياته تتغلب على الاسم الشخصي سبحان الله العظيم.
1: صحيح.
8: تجبر أولاد ما كنايته. غالب هي عند الناس
1: هو المتداول هو المشاعر هو كيولي مولفه طاب عليه
8: الله. الله. الله.
1: هي إذا

0: أعطينا نماذج أستاذ
1: الحقيقة
0: صعيدي.
1: نضفوها باللغة العربية، هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي، بنقدر كينا يتغزل منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومنها البخيلة، ومنها الدلال، ولا هي نحكم إن شاء الله على
0: كل حاجة. تعطي نموذج
1: كل
0: من
1: اسم.
0: شعري. نعم.
1: العراد يقول الشاعر الحساني، الله يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلاد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذنبتي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد.
0: جميل.
1: الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت ما لقبي الخوانة غير العبد الله ما أكبر مش يجابوا له مولانا. منها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشاعر ثاني ما نسيت المولع بيها، ملقانا كانت ممشا ملقانا ساعة ممشانا، ولا نسال بزت عينيها فيانا كيف النحسانة. يقول شاعر ثاني سبت الكتيل، دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبت الكتيل، فرد يسيل وقبيل عليه فرد يسيل ولا فيه جميل. الأخير من قد البخيلة. يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نترك له البخيلة، كن إلى عاد أمر الله من السماء نزيلة. يقول واحد ثاني قضية الدلال، الدلال مسيكين لليلة ونهارين، ما رمت تموين طار وشمط روح، يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا.
0: نعم.
1: العقيلة يا العقل قلادة تخبوز، طار صف الغيز الفدان، ما تقرد عنها العزوز ولا يقرد هذا الشبان. منها الغيوان يقول الشاعر القديم، يقول يا العقل انت زولك دارين، معدن للتلياعة ثنتين، واحدة شرق في قطع قويدين، واحدة ساحل فيها واحد، يلا لي مدخل غيوانين، واحد شرق واحد ساحل.
0: مسكي حتى مزين ده رائع.
1: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه، يقول غدرتني ميماها بعنات، مولات عظيم يا غدارة، عنا قول هاي النزال الدهر طويل الحمارة، الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني. بعض الشعراء
0: وفاشين قال اش من سياق هاد المثل الحساني،
1: الدهر طويل الحمارة سيارة. حد عدلك العار دور تم تابعين تخلصوا فيه. تقولوا الدهر طويل الحمارة سيارة. على بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
0: يوظفوا
1: في الأدب.
0: صحيح.
1: جلبوا الأدب.
0: نعم.
1: غدرتني ميماها بعنات، مولات عظيم يا غدارة، عنا قولها إن زاد دهر طويل الحمارة. من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك، يلهي غير الليل الفكاك، وقت النو وقت النو وقت وقت النو بالوقت قصيف، عاوز لي يا مالك الأملاك، وقت أني عبدك وضعيف، ملقى كيف تملقان هذاك تقصيف عند مغليف.
0: جميل.
1: مغليف هذه حاسي.
0: نعم.
1: يقول واحد ثاني من هم الجذلة، جذلة مولي من الكناية ديال النساء. يقول هربت من الجذلة خايف انه تهم، هربت ويقول له مسلحة الغنم، ويقول لهون يقولوا بعض البيضان للذيب. قال عنه هارب منها عادل هي جذلة، كيف هروب الذيب من الغنم والذيب الله ما يهرب منها. اللي هو هي غايته. هربت من الجذلة خايف انه تهم، هربت ويقول له مسلحة الغنم، هذا قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشيخ الحساني. منها ايضا منها الكناية منها ونسة الانصار، راية الدلالة للديار، ما بعدهم عادوا من الاعمار، هذه دار الونسة الابصار، بلدها مستدر سخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي.
0: حاني شوي لو سمحت الصعيدي، ما كرهت.
1: نعم.
0: وحنا في ختام هذه الحلقه تعطينا نماذج باللغه العربيه الفصحى في الكنايه.
1: نعم.
0: هكا تكون الصوره مكتمله لو سمحت.
1: والله
0: ما شاء الله اعطيتي نماذج ياسرى بالحسانيه، وهذا مشكور حتى عليه.
1: الحقيقه الكنايه باللغه العربيه يقول لانهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيلة تزرع لهم حاسين، قالوا بدرين.
0: نعم.
1: وقال هؤلاء بيات، قال تلقيت من الشمس تدور على بدري، قال عنها هي الشمس تزرع

0: بالقمر، والبدر
1: آه.
0: تعرف القمر بدر
1: شوف
0: أول حاجة.
1: الصورة الشعرية جميلة
0: هي
1: جدا.
0: تلقيت من الشمس تدور على بدري، من القتل ما لاقت قريش على بدري، ولكنهم لاقوه بسمر بينهم، ولاقيته بأشبه الشيء بالبدري، فيا عجبا من يوم بدر شهدته، ومن دوران الشمس يوم على بدري. يقول امرؤ القيس مولي في أشعار ذيك، ويوما عقرت في العذارى ماطيتي، فيا عجبا من كورها المتحملي، فظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهدى بدي المقتل المهتلي. قصيدة امرؤ القيس كلمة
1: امرؤ
0: طويل.
1: القيس
0: يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، على فاطمة رضي الله عنها، ما نعرض لك اللي قال لي البيت كامل، يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: الله
0: والبدر.
1: الله، وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية. هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسنية، وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم الصعيدي محمد الحسن والحتيم، ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

طارق عن العينين بالوسني أدم تسمعين

فبعطش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزن فبعطش في السقيمة سقيمة يا منى فبعطش في السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درنا وردد.

كان حزن في الأذني فذاك الحزن في الأذني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا، يحيينا قتلانا، يصرعنا ذا اللب حتى

ومقصد الأوزان والرداته الزيني

تيرس وزوان وانا ازاد وشيات خرين اسكت دور.

ولع ايه غير الفيل لا

جامع ولبان.

سدات بو او كحد بيو سدات ما هو خا خا

حسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج عقام غير بعد انا ماني متراجع.

大事。

هذا الكدام مثل الكدام عازمون يا قلبي فرحونك الكدام.

0: تخريص انتبه انتبه انتبه قرمي طفلك سداتي
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: الحد بهونه بعخيره
1: يا كون انت يا حشام الدين واستطفى
0: يا كون انت يا

الأطفال والضدع لا إله إلا الله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي اياك واسم العامريتي انني اغار عليها من فهم.

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم لا اله الا

ويشي حري قازي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويشي

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا غاره.

نقضوا من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللقوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم لأسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورأي

سر الكون والأمر مختف وأمر يا أمر الله مذ كان أمر جاهل.

قتين والطز في المنى تراني يا فانية وروحي للأنوال قلوبي مدبرة وفي حال

حك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسي فكل قولا نامي حقيقة كل في المعنى وكل في الاسي وكل شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم.

ما جميع الكفر بالضر والبسيط. وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

عدل فكل يا في المنه كل يا في الحسن فكل يا شاغل من اموري كلها وقت خاطري مني اليك وكن انسيب لاصبح في ظلك امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يبسو منا ومحفوظا ادائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير في البطيق والبلد وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شارع من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي لاصبح حفيظ الدين امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو منا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

يدومي ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وملي في دومي لما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وملي في اليمين أما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطير.

سابقة محقق.

شفقة. يا مشاق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محوار وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: سارة.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرتو وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل رويية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضعق لك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعس على البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتي
2: ها ايوه عضلوا القوم

ولو تادوا في العزم عايشة عايشة عايشة.

عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو الرياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة أجمل أهمها الكاتب الروائي نور الدين اليعقوبي في عدة صور أو نقط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا، ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة. فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع، فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. أما الركيزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي، فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته، وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس وجه دالة على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. واليم بحر عميق أعزائي المستمعين، له دلالات وله معان دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب. ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا كهي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة وصفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة التي بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
0: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يريد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها. نستحضر صورة البحر كوسيط شعري باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعا، كلمات ولحنا وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كيانا شعريا رمزيا يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيها أزرقا لا ضفاف له.

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلاً:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الأزرق في عيني يناديني نحو الأعلى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا

إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

أود مستمعينا الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها، رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
4: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة 16.
7: أنا ما كتهمني لا سلسلة ولا قرميت ولا فلوس، بغيت نعرف هاد الدورة اللي درتي فيها كي الزمان أشنو حسابها.
8: اسمع هشام، جو كخوا كنا تخطي سو سوجي أفون، أنا عائلتي محتاجة لي نعاونها ونوقف بجنبها، با راجل ضعيف ومي حتى هي، أنا الوحيدة اللي يمكن لي نقدهم من الفقر فاش كيتخبطوا.
7: حسبيني حتى أنا من العائلة نتعاونوا جميع، علاش بغيتي تسلمي فيا؟ على أنا إلا بان ليا فين نساعدكم غادي نتخلى؟ وفكري معايا شوية، هاد الشي اللي درتي راه ماشي فعال ولاد الناس، وحنا زعما جيران.
8: أهشام راه كل صراحة ما يمكنش علاقتنا تستمر، وانت راك عارف.
7: أنا ما عارف والو، كلنا عندنا ظروف، واللي ظروفه خايبة خصو يحسنها.
8: داكشي اللي ناوية ندير السي هشام، ظروفي مكفسة وخاصني نصلحها، وباش نصلحها خاصني راجل اللي يعاونني على الزمان.
7: إيوا أنا ماشي راجل، خاصني غير الخدمة، دابا نخدم، وقبتي أنت كاع ديك الماندا ديالي قضي بها، والسكنة، الرياض ديالنا هو موجود، أولاد ولادنا يعيشوا فيه، وعلاش قابط العكس؟
8: أوف هشام، دابا أنت كتهضر على راسك وعليا أنا، وأمي وبا غادي نلوحهم؟ واش انت غتعيشهم؟ عندك شي امكانيات باش تلبي لهم رغباتهم؟ وكمان Tu dois réfléchir à tout ça. Tu ne peux pas, c'est la folie.
7: واخ وهذا سيدو فؤاد فريديريك عنده باش يعيش كنتي وباك امك ولا غير تفنتز
8: هشام اسمح لي كون صريح شويه مع نفسك انت كاع ما قديتي براسك عاد مسؤوليتي انا والديا
7: شكون اللي قالها لي حنا ربنا خلى لينا فيرما بالبقر ديالها والحواله والخيرات وراك شتيها ماشي الكذوب غادي نصبح واريت انت هادشي كله ونولي من الاغنياء الكبار والناس الالباء واجي تفرجي ديك الساعه اش قادر ندير عاد الرياض ديالنا يسكنوا فيه ماشي غير والديك يهز الحومه كلها ايوا واش باقي بغيتي
8: ما بغيت والو هشام وما غاديش نتفاهموا من الاحسن كل واحد فينا يقبل الطريق السلسله والكورميت ديالك اللي شريتي ليا هاك ها هما والشي اللي خسرتي ها واحد الشيك فيه واحد 5000 درهم باش تقضي
7: وعلى انا خسرت عليك لالا مولاتي غير 5000 درهم
8: اسمح لي يا هشام ما كنتيش مزوج بيا كتصير عليا وكتكسيني وكتخلص لك راه ديال الدار اللي مساكنه مع والديا راني شريت لك الكارو دي طاي حتى سخفس ايه راه غير على وجه العلاقه اللي كانت بيناتنا تفوبرت عليك بهذا الشيك اكسكيوز موا باي باي
9: سمحي لي بزاف اختي غيتا راني جيت طالبه ورغبه تنسي كل موقع بيناتنا
10: ما فهمتش اه الشومه يا قلتي بيناتنا المحكمه والبوليس وخرجتي اللعب ونسيتي حق الجره
9: اللسان ما فيه عظم ما تديش عليا كنت غلطه ومعصبه وضايخه ما كان فراسي والو دابا ملي فراسي كلشي ها نجيت طالبه المسامحه
10: واشنو اللي ما كان فراسك حتى صبح فراسك
9: ديك الكعبيه ديال بنتي ما فهمتنيش المشكل ديالها مزيان حتى بديت كنهددها بالبوليس عاد اعترفت وقرات بكلشي
10: ايوا هنيه عليك واشنو هاد كلشي باش قرات
9: ولدك هشام لالا بارئ كان الزغبي غير مظلوم المشكل اللي وقع لرانيا بنتي وقع مع شي حد اخر بالحق حتى هو تصاب ولد الناس اعترف بذنبه وتقدم ليا انا وباها خطب البنت وراه ناوي بالسلامه يتزوج بها ايوا العقوبه لولدك هشام
10: مبروك عليها
9: هذا الشيء اللي كاين ملي القضيه تفكات وبانت الحقيقه فكرت فيك اختي غيتا وقلت مع راسي حشومه ما نجيش نخبرك ونتسامح معك باش ما تبقايش هزه هاد الهم وترتاحي مع راسك
10: ايوا لاله مسامحه دنيا واخره والحمد لله اللي تفكات الجره على خير ومبروك عليكم زواج رانيا وبالصحه والسلامه وزياده الرزق
9: يا ربي امين ايوا هانتي كتشوفي اختي ولاد اليوم هما اللي ولاو كيدبروا على راسهم حنا ولينا غير من المتفرجين
10: ايوا يا لاله غير يكونوا حاجه وشان ويختاروا اللي يناسبهم مزيان يتحملوا مسؤوليتهم وحدهم
9: ايوا هذا اللي خطب رانيا عائلته ساكنه في الخارج وقاري تبارك الله وميسر عليهم الله التيسير الكبير اش من كادوات جاب واش من لباس واش من ذهب داكشي ما كاين ما نحكي لك كثير غير الطوموبيل فاش جا راكب جميع اللي شافها في الحومه كيتبض حتى وليت انا كنقرا اللطيف
10: الحمد لله هذا من فضل ربي الله يكمل بخير
9: ايوا كيف شفتي دابا هو ناوي يشري سكنه هنا باش الى جا المغرب ولا جات عائلته يلقاو فين ينزلوا قلت له انا شري يا وليدي شي دويره على قد الحال في شي عماره باش

0: التقضيب. قال لي يا نون نون ياك حل العيون، ما يتهنى هو حتى يشري شي رياض بحال شي نصارى صحابه.
1: مزيان الله ييسر له.
0: ايوا عاود فكرتاني مع راسي وقلت نجي نتشاور معاك، جابت هنيت المناسبه.
1: بلا ما تشاوري معايا، انا قلت لك مزيان هاد الشيء كله اللي قلتي فيه الخير.
0: يزيدك خير على خير يا لاله غيتا. بغيت نتشاور معاك زعما على قبل الرياض ديالكم.
1: الرياض ديالنا؟
0: ايه، الا نتوما ناويين البيع طلبوا شحال ما بغيتوا وانا موجوده.
1: هشومه سمحي لي وبدلي عليا الساعه باخرى، هاد الحكايه ديال الرياض لا تعمري بها راسك. هذا هو الجواب ديالي وديال الورثه، والرياضه تعطاهم الله، واللي قلب على شي حاجه كيلقاها.
2: سمعيني يا ريلا مزيان، انا بنتي راه عمكم، وهذا الشيء ديال العقار والبني والمشاريع والفلاحه هو شغلي. راني واقف معكم على وجه الوليد الله يرحمه، وما حاضي غير مصلحتكم.
3: هذا الشيء ما فيه شك عمي.
2: بغيتك تفهمي وتكوني واعية باللي المشروع ديال الفيرما بنتي اللي تقدم به راجلك فريد، أنا بنتي ماشي ضده وما عندي علاش نكون ضده. الفكرة مزيانة والمشروع هائل، ولكن راه التنفيذ ديالو راه صعيب ومتعب وتابعينه مشاكل كبيرة. خاصو غير يفهم هادشي بلا ما يتقلق عليا ويظن شي ظن سوء في تصرفاتي.
3: إيه عمي، هو بيني وبينك بغى يعرف علاش انت رافض المشروع وعلاش منعتيه من الوكاله اللي بغات توكل امي. بصراحه هاد زوج النقط هما اللي محيرينو.
2: اولا يا بنتي شكون اللي قال لك انا رافض المشروع؟ بالعكس موافق عليه موافقه تامه. ثانيا باكم قبل ما يموت وكلني على حق التصرف في الفيرما والمنتوج ديالها، وهاد الشيء يا بنتي راه في اخبار امك. ثالثا راجلك، سمحي لي يا بنتي، ما هو لا مؤسسة ولا شركة ولا وزارة ولا عنده حتى شي ضمانات اللي تخليه نوكله على الأرض ويلتزم معنا ويلتزموا معاه. كاين هاد الشيء يا بنتي ولا ما كاينش؟
3: كاين عمي، متفقة معك.
2: إيوا هو فقط صاحب الفكرة المشروع، قلت له إلا بغيتي نخلصك على هاد الفكرة أنا مستعد، أما باش نفوضوا له الأمور بين يديه ويتصرف في الأرض ماشي ديالو، كنظن إلى بالغ بزاف وتجاوز حدود.
3: أنا في الحقيقة عمي حرت ما بين أمرين، هو كيقول كلام وانت عندك كلام آخر، كيصعب عليا نفهم شكون فيكم اللي عنده الحق.
2: الحق بنتي عند صاحب الحق، الأمور واضحة وبينة. بغى راجلك نتفاهم مع المشروع يتبع نصائحي، بغى يتكلف بالمشروع كله ويكون عنده الحق التصرف، هذا راه هو الحمق. حتى تكون عنده أرضه في اسمه وديك الساعة يتصرف فيها كيف بغى، حتى حد ما منعه.
4: عندك الحق جلال، الكلام كل اللي قلتي على رانيا بنت هشومة كاين.
5: ايوا صافي تيقتي دابا.
4: فعلا الراجل اللي شفتي دخل عندهم خطيبة جا من الخارج وطلبها للزواج.
5: والله يسعدهم، دجاجة محمرة يفرسوها كيف بغاو.
4: وكبش مشوي هذا وعليم وهشومة كي ولات كتهضر.
5: أستاذة ديال التعليم العالي قال لك الله ينجينا من المستقلاتها.
4: وبلغت بها الوقاحة والغرور تجي لعند أمي وتتجرأ وتقول لها إلا بغيتي تبيعي الرياض أنا موجودة، طلبي اللي بغيتي.
5: أش قلتي؟ الرياض؟
4: أي الرياض ديالنا بلا حشمة، راجل بنتها مستعد يدفع الثمن باش يتباهب بين صحابو النصارى اللي سبقوه.
5: هكا وا لا كوموند ولات على الرياضات بحال البترول، اللي باع اليوم شي رياض غدا كيصبح يقلب على شي حبس كرف فين يسكن. كيقولوا ليه الا بغيتي تبني ولا تشري سير سكن خارج السور. المواطنين ولاو هما الاجانب والاجانب هما المواطنين. اقلب شقلب كل شيء تقلب.
4: يا اجدر لك السجل،
5: اجدر لكم انتوما، اما انا خارج التيران، انتوما اللعابه. وباش جاوبات امك؟
4: اش بغات تجاوبها؟ قالت لي غنوضي بدلي عليا الساعه باخرى، الرياض مال البيع مال الكرا، وجرات عليها.
5: سبحان مبدل الاحوال، كيبيتها فشان ويصبحها فشان، من السكنه في البنيقه للرياض مبهج. المهم نكملوا حديثنا من بعد. دابا شنو قالت لك اختك على قضيه البنيه اللي بغينا نربيو؟
4: ايوا قالت لك هي موجوده، تغداو سيروا جيبوها، والامانه راها وجدتها لك. ها هي
5: شحال وجدات؟
4: ايوا قلتي ليها 3000 درهم
5: اراها باش نعرف كيفاش نتصرف مع السيده اللي دبرت علينا.
4: ها هي ولا ها هي مخبيه عندي؟
5: وعلاش ما تكون عندي؟ انا دخلت السوق خرج انت منه.
4: واخا سيدي.
1: ايوا دابا وكان باش وخرتي معاها الكلام.
0: جمعت الوقفه وحمرت فيها وقلت ليها الى غير رياض قالت حلمي به ما هو لا البيع ولا الكرا.
1: واش قالت لك هي؟
0: وقفت حتى هي ودارت لي داك الضحكه الصفراء ودرمات مع الطريق.
1: واش قلتي ليها انت؟
0: راه قلت لك امي مشات بحالها هنا وخرنا الكلام.
1: واش وليتي درتي انتيا؟
0: اش بغيت ندير؟ بديت كنفكر في هاد التنوعير ديالها وهاد قلت العفه باش واجهتني.
1: واش بقى دارت هي؟
0: ما عرفتها باقي اشنو دارت. الا كانت كتفهم عمر وجهها ما باقي تقبلوا عليا.
1: ايوا البسخ هذا شكون يقول هشو ما يخرج منها هاد العجب كله. ايوا وهاديك بنتها اسمها بعدا
0: رانيا.
1: واسم هذاك قلتي اللي بغى يتزوج بها؟
0: فؤاد فريدريك.
1: فؤاد فريدريك
0: وما عرفت الحناه. المهم طاحوا في همزه راه كيوزعوا فيها انا يعطوني غير باتساع.
1: وبشحال كنتي انت يا غيتا بغيتي تبيعي ليها الرياض؟
0: ويلي يا امي عندك تخرجي هاد الكلام على فمك لشي حد. شكون اللي قال لك انا بغيت نبيع معاها ولا نشري؟ راني فسرت لك.
1: راني فاهمه غير زعما لو كان قدر الله البيع شحال كنتي بغيتي تطلبي ليها؟
0: الله يهديك امي واش انا هبيله نبيع الرياض لا ليها ولا لغيرها.
1: وشحال هادي في الساعة؟
0: هذا هو الجهد. نوض امي متي نعس ورتاحوا شوية انا راه غادي نطفي الضو ونعس رانا فايقة بكري.
1: ايه الله يتبتنا على الشهادة. كان حلم يا بنيتي يا غيتا البارح بحال الى مشيت للعمرة وخير وسلام. ولكن واحد الحاجة هي اللي كانت خاصاني يعطيني هشام 400 ريال ديالي باش نبدلها الفلوس اوروبا.
0: حتى الغدا امي وحكي لي دابا انا راه فيا النعاس حتى الغدا ان شاء الله.
1: ولكن قولي لولدك يفكر في 400 ريال ديالي.
0: مالاش مرار رحاليه الا ما بيعتها الرياض وسكننا فيه حنا وفيه السلامة ندير العرس لبنيتي حتى نوريها تقول لي بدلي الساعة بخرى. واش جاية كنسعاها؟
6: دابا الشما بردي الطرح ودني الأعصاب. إلا ما كان هذا الرياض يكون واحد آخر أحسن منه.
0: والو يا المختار عيني في هذاك ديالهم. خطيب بنتي فريدريك مستعد يدفع ثمنه زيادة شهوتي نخرجهم كلهم يتشتتوا بحال ولاد موكا.
6: كيف غدير حتى تخرجهم؟ على الخروج ساهل.
0: قول لي بعدا كتعرف شي سمسار عفريت؟
6: كان عارفه وصديقي. ها الضربه ديالو ما كديش نحس عمر شي حاجه تكلف بها وزقلها.
0: اي واحد الدروليه هو الاول ولا تقول ليه لا يقول لك. جيبو عندي هنا للدار نتفاهم معاه.
6: هي اللي ما تعاود ان بركي عارفه الا بغيتي الغرض يتقضى عولي على.
0: علاش بغيت نعول؟ رزقو غادي ياخذو بوفور ربع ويدرق عليا كمارتو.
6: وانا
0: مالك انت حتى انت وليتي سمسار؟ نوض غسل عليا دوك الملاخر طيبتيهم بالتنفيحه وطيبتي ليا قلبي وسير جيب ليا السمسار دابا.
6: وغا امامي
7: كنتم في الاستماع الى الحلقه 16 من المسلسل الاذاعي رياض الورثه. تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، المحجوب الراجي، نجاة الخطيب، بن عبدالله الجندي، إكرام البصري، عبد الكبير الرقاقنة، سناء محي الدين.
8: هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
1: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك لا يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد.

0: جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت. وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو. حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشي زادني إحساس بالامتنان. هاد النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد تفرتيتة ديال راك انت على وشك 20/20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه،
0: ماشي
1: ولكن
0: مشكل،
1: الحمد لله.
0: عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربيه ان شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك كانك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هاد النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا نوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم.
0: تحية ليهم من هذا المنبر، الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكان ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنت وجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو حتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني لحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
0: تبارك الله عليك. إخلاص، أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه، لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية، أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها لوالديها. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لا جيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى الإنجليز كيقولوا تايم از ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم، وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف

0: منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى، وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
1: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقه في المراجعه. كنامن كذلك ان مادام الانسان مازال ما دخلش لقاعات الفرد مازال عنده الفرصه باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه لي كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبته مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي كنت نستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هذا الشيء انا كنت كنعتبر ان كل مراقبه مستمره فرصه باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقه ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، كيكون عليا الضغط لانني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبه ليا خطوه كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطه كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص اظن اللي تبع هذه الوصفه ديالك وهذه الطريقه راه بصراحه انا كنحييك لان اعطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد، ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر. واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هذه الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها، بصراحه راه اعطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج. وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني، وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته راه ما يمكنش يحقوا هذا النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية، كنستمتع بزاف.
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال.

0: كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
1: تماما، وهذا راه بان لان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عندهم مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشن هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
0: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
1: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها، منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى يتراكموا. أحسن حاجة نختموا بها ما كرهتش نسمعوا منك رسائل أو نصائح توجيهها.
0: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
1: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كان نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ببيعتش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحسني ببيعتش في السقيلة من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت عند البطون فإن ترددها فإن ترددها فذاك الحزن في الأذن فذاك الحسن في الأذن.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحب

ظرفها حور إلا العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا.

0: مقصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكدوه
0: هيا ليعات دجوني بكمة من وادي في

لله ايه غير نفال لا نهزو يلا اللي معود على الله.

كابوس حاجه تبيع جاء العلبان

سيدات ما أخاخايا.

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قلنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

حسك يا قرم ما راد عاد عاد عاد مقيم دماشه.

يفرحونك ركنا ومعايا عزو يا قروي.

0: تخريص التابة التابة التابة قرب طفل السداج
1: كرمي العاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

تطفي الولادة.

مالي على حملها يا مالي على حملها يا حملها يا حملها يا

تندمج بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي اياك واسم العامرية انني اغار عليها من فهم المتكلم واغار على اردافها من غيابها اذا لبستها فوق جسمنا.

عبات تقبلن ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم. لا إله إلا الله.

0: الله
1: ويشي يحري يقزي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويشي

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والجدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم لأسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا يضدي فصدق ولا تخشى ورائي

لست نادر أكواني تطرى حقيقتي وينقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني

خذ راح حقيقتي ويطز في المنى تراني يا فانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة.

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفس وللصحب والأحباب ولقطر وللنسي فكل قولا نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسي وكلية شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

ثم جميع الكفر بالضر والبشير. وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

وكلية في المعني وكلية في الحسن وكلية شاغية من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ضجيك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شاذ من امور كلها وقت الخاطر يمني اليك وكن اسي لاصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

تبقى محقق.

المنافقة. يا مسوقنا قيد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرتنا خبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: انتصر صار
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرتو وتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضعق لك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعس على البيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ له القوم

ولو تادوا في العزم بعيش الشعب.

شتر سباح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان درسنا هو واجبنا نحو القرآن الكريم. أيها الإخوة الفضلاء، إن للقرآن الكريم علينا حقوقا وواجبات يجب علينا معرفتها وامتثالها على وجهها. وأول هذه الواجبات الإيمان والتصديق به، فيجب على العبد المسلم الإيمان والتصديق بالقرآن، وذلك لما فيه من بيان لأصول العقيدة الثابتة كتوحيد الله تعالى وإثبات نبوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وإثبات اليوم الآخر. فمن صدق به وبما جاء فيه فقد أفلح ونجا في الدنيا والآخرة، ومن كذب به فقد ارتكب جرما عظيما وعرض نفسه للهلاك. والقرآن هو آخر الكتب السماوية وأكملها، وقد أنزل بالحق بعد انقطاع الرسل فترة من الزمن، وسيبقى القرآن محفوظا إلى يوم القيامة بحفظ الله تعالى. ثاني هذه الواجبات تلاوة القرآن حق التلاوة، فقد اهتم السلف الصالح رضي الله عنهم بالقرآن الكريم في جوانبه جميعها، سواء كان ذلك من حيث التحقيق أو الإقراء أو القراءة، كما أنه بقي محفوظا في صدورهم تحقيقا لوعد الله تعالى الوارد في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن واجب المسلمين تجاه القرآن الحرص على تلاوته وتجويده وتدبر معانيه وفهمها من خلال الاهتمام بعلم التجويد ومعرفة أحكامه. أما تلاوته حق التلاوة فتكون بإشراك اللسان بتصحيح عروفه بالترتيل، والعقل بتفسير معانيه، والقلب بالعظة والتأثر بكلماته ومعانيه. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. ومما يبين عظم تلاوة القرآن أن الله تعالى مدح من تلاه بقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانتهم مع الملائكة الكرام بقوله مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران، رواه البخاري. ومما جاء في فضل تلاوته أن الله تعالى يكتب لقارئه بكل حرف 10 حسنات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. ثالثها تدبر القرآن الكريم. يعد تدبر القرآن الكريم من أفضل الطاعات والعبادات، لأن الإنسان يفهم من خلال تدبره المقصود من كلام ربه عز وجل، وهي إحدى الغايات التي أنزل القرآن لأجلها. وقد تم توضيح ذلك في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالحكمة من إنزاله تدبره واستخراج علمه وتأمل أسراره.

وهذا لا يكون إلا بتدبره مرة بعد مرة، وهذا يبين أن قراءته بتدبر أفضل من قراءته بسرعة من غير تدبر. وقد قال الطبري في هذه الآية: إن القرآن الكريم أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليتدبره كل من آمن بالدين الذي أرسل به، ولأجل ذلك يسره الله تعالى من حيث ألفاظه ومعانيه لمن أراد أن يتذكره ويتدبره. وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال ابن كثير عن هذه الآية: إن تسهيل لفظه ومعناه كان لأجل من أراد أن يفهمه فيذكر به الناس. رابع هذه الواجبات أحبتي العمل بالقرآن الكريم، فلقد بين العلماء أن العمل بالقرآن يكون باتباع أحكامه والالتزام بأوامره وآدابه. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت بقولها: كان خلقه القرآن، أي أن أخلاقه كانت تطبيقا عمليا لشرائع القرآن وأحكامه. ولهذا يجب على المسلم الاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، والذي حقق كمال الاقتداء بهدي القرآن لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والعمل به هو الغاية الأساسية من إنزاله، ويكون العمل به من خلال التصديق بكل ما جاء فيه واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وذلك ابتغاء وجه الله تعالى والخوف من عذابه والطمع في رحمته. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمونه ويصدقونه ويطبقون أحكامه عن عقيدة. وقد قال عنهم أبو الرحمن السلمي: إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يطبقوا ما فيها من العمل ويتعلموا ما فيها من العلم. والعمل بالقرآن هو معيار السعادة والشقاء. أما خامس هذه الواجبات فهو تعظيم القرآن ومحبته. يعد تعظيم القرآن أو تعظيم القرآن من أعظم حقوقه وواجباته علينا، ويكون تعظيمه تعظيما للقاء الله تعالى ولما جاء فيه من البينات والإعجاز، وفي ذلك اعتراف بفضله على الناس، فهو سبب إخراج العرب من الجهل إلى العلم ومن الظلام إلى الحضارة والمعرفة. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على وجوب تعظيمه وتنزيهه وصيانته وعدم جحود شيء منه بالزيادة أو النقصان، ومن تنزيهه حرمة توسده كالوسادة، لأن ذلك من سوء الأدب مع كلام الله. كما نقل الإمام القاضي عياض وجوب عدم الاستخفاف به أو حتى بشيء منه أو تكذيبه أو إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته. ومن صور تعظيمه ما يأتي: الإنصات حين تلاوته، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا الإخبات حين تلاوته، وقد مدح الله تعالى هذا الصنف من الناس فقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ومن صور تعظيمه كذلك عدم امتهانه وصونه عما يؤدي إلى ذلك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرار فيه إلى أرض فيها عدو مخافة أن ينالوه بأذى. سادس هذه الواجبات وآخرها حفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه. يعد حفظ القرآن من الواجبات الكفائية على الأمة المحمدية، ويسقط عنها وجوب حفظه بوجود من يحفظه كي لا ينقطع تواتره أو يتعرض لتحريف أو تبديل. أما حفظ بعضه كسورة الفاتحة مثلا فهو أمر واجب على كل شخص، لأن الصلاة لا تصح دونها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجه البخاري. ويجب على من حفظ القرآن تعاهده بالمراجعة والحفظ كي لا ينساه. وحافظ القرآن تعلو منزلته عند رب العباد وعند العباد أيضا، وينال العلو والشرف، فهو يستحق التكريم والاحترام والتعظيم. فاللهم اجعلنا ممن قام بحق القرآن علينا فحفظه وعظمه وعمل بما فيه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته.

0: أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله هو أخصها لفضل الإنفاق في سبيل الله، مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق، ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عنده المال ولكن عنده العلم، ويتمنى أن يكون له المال لينفق في سبيل الله، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيه رحمه، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله هو أخبث المنازل. ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير. يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم

0: بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الجوائز هذه الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة، هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف، لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى، لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر، إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله، وهذا الجزاء من جنس العمل. لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زائل مهما طال، لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول. وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية. جزء سرا لأن يعود خبأ بعيد عن الرياء لا يعلمه إلا الله، وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية، وهذا هو الأفضل أن يكون بعض منه سرا وعلانية، ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

bir sükürüm.

Donatus. Takana, takana, takana.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر.
4: الحلقة 16.
5: مرحبا بالأخ عزيز، تفضل.
6: كيف بقيتي شوية سي شاكيف؟
5: إيوا هاني كتشوف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. تفضل جلس.
6: بسم الله. الله عيت يا أخي عيت. جري جري من هنا جري من هناك، من اللي كيصبح الصباح حتى كتغرب الشمس.
5: هي كثرت عندك الخدمة
6: وغير بوحدي، ما كاين اللي عاون، والحال دركني، وشحال من حاجة مازال ما موجودة.
5: على علاش كتوجد بالسلامة
6: أسيدي؟ راني مقبل على العراسية إن شاء الله.
5: مبروك مبروك. الله يكمل بخير.
7: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
8: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: صافي قررتي؟
2: صافي بحول الله، الجمعة الجاية.

0: ينطرق واحد مسمار. جيت دابا غير باش نعطيك الدعوة ديالك باش تشرفني بحضورك.
1: بحضوري؟
0: إيه، زعما أنت والأخت زينب.
1: إن شاء الله. إيه واش غنقول لك، باقي أسبوع وملي نبغي نجي غادي نخبرك.
0: لا لا لا لا، حضورك راه ضروري ومؤكد سي شكيب، الصديق الوحيد اللي عندي واللي كنفتخر به في ليلة عرسي يتخلى عليا ماشي معقول.
1: ما ديرهاش مني من قلة الصوابع عزيز، باقي العرس أسبوع. أنا مازال ما قلت لك غادي نجي، ولا غادي زعما نتخلى عليك. من هنا لتما يكون خير.
0: ما قلتي عيب، ما غادي يكون غير الخير إن شاء الله.
1: غير واحد القضية باش تكون الأمور واضحة بيناتنا. سبحان الله، زعما إلا كانت نادية معروضة، أنا خويا عزيز لا تعوش عليا.
0: وعلاش؟
1: إوا كنظن هاد السؤال عنده جوابه، بلا ما نزيد نوضح لك.
0: لا لا لا، ما نكراش تزيد توضح ليا.
1: أمراتك عزيز ضروري تعرض على نادية، ياك؟ إوا أنا خويا نادية عندي معاها موقف.
0: إوا حتى هي راه عندها معك موقف، ورغم ذلك غادي تحضر.
1: غادي تحضر بوحدها، أما أنا غادي تكون معايا زينب. إوا بصراحة من الأحسن تفاداو شوية ديال الإحراج.
0: يمكن عندك الحق، معناه أن واحد فيكم خصو يحضر وواحد فيكم خصو يغيب.
1: تماما، ها حنا تفهمنا.
0: إوا على أي حال، أنا السي شكيب الواجب ديالي درتو، ودارتو حتى مرتي، والشي الآخر مسائل شخصية ما عنديش الحق ندخل فيها، رغم أن حضوركم بزوج ما كيشكل بالنسبة لي أنا حتى إحراج.
1: إوا واش نقولك، حنش وزوج ديال الفاتة السي عزيز ما كيتجمعوش في غار واحد.
0: حتى هذا كلام. إذن قبل من الجمعة خبرني إلا كان شي تغيير في القرار ديالك، وأنا نخبرك إلا كان شي حاجة جديدة.
1: واخا سيدي، ولكن راه بالنسبة لي أنا الجديد هو أن زين واش تقدر تجي ولا لا، مازال ما عرفت. هي هاد الأيام ماشي حتى لتما.
0: المهم ما يكون غير الخير إن شاء الله.
2: اسمع الروبيو.
3: نعم.
2: هاد الكلام اللي غادي نقول لك خاصو يبقى سير بيناتنا، ولا واحد يطالع عليه بعيد كان او قريب.
3: لا لا لا لا، الله يهديك، لا مازال ما عرفتيني. انا راه دير بلاقع ودماغي ثقيل ومرزن ومتبت على اللكه.
2: ايوا كنبغيك الروبيو.
3: انا وقعت ليا استاذه واحد الحكايه شي برا.
2: دابا خلينا من حكايتك انت، اسمع ليا اش غادي نقول لك.
3: تفضلي تفضلي انت الاولى.
2: ياك انت الروبيو محتاج الفيزا باش تمشي لهولندا.
3: ها مالو،
2: انا غادي نساعدك ونديرها لك ونقطع لك حتى الورقه ديال الطياره، ونعطيك شي بركه باش تقضي تما، ونوصي عليك الراجل عند من غادي تسكن اللي غادي تلقى لك في المطار، وهو اللي غادي يخدمك ويصاوب لك ورقاتك. متفقين؟
3: مالو متفقين بلا زيكزاك.
2: انت بالمقابل غادي تكلف ليا بمراس باك زينب، ياك انت كاع ما كتحملها.
3: ولا هي بعدا كتحملني، لو كان لقات تصفيني من هذا الوجود.
2: مزيان، احنا متفاهمين، حتى انا ما كنحملهاش وحتى هي كتكرهني، ولكن انا عندي الحق ما نحملهاش لانها هربت ليا بخطيبي اللي موعدني بالزواج. اولا لا
3: مالو، هي هربت لك براجلك المستقبل، اش بغيتي تحملي فيها باقي؟ لو كان دارتها ليا انا نمحيها من الخريطه. انا وقعت لي واحد الحكايه استاذه شي برا.
2: خلينا الروبيو في حكايتي انا.
3: تفضلي تفضلي يا استاذه، انت الاولى.
2: المهم بغيتك الروبيو، وانا كنعرفك زعيم.
3: زعيم وكريم ومرضي الوالدين لعلك.
2: ايوا خليني نكمل لك.
3: كملي كملي انت الاولى.
2: بغيتك تهنيني منها باي طريقه.
3: نهنيك منها استاذه ماشي مشكل.
2: اشنو غادي دير ليها؟
3: ايوا وشنو انت في نظرك بغيتي ندير ليها؟
2: اللي درتي، المهم تفضي معاها.
3: ما قلت لها زعما.
2: لا لا لا حاشا، بغيتك تشوه ليها خليقتها وتخسرها.
3: ايوا هادي سهله في يديك، حتى يعني تدفع عليا الشيكي وبخ، حيت زعما زينه لعلك.
2: ايوا انت فهمتيني.
3: انا وقعت ليا واحد الحكايه استاذه شي مره.
2: خليني نكمل لك انا بعدا.
3: كملي كملي يا استاذه انت الاولى.
2: بغيتها تنعس في شي سبيطار مشلخه مشرطه مشوهه.
3: لا توصيتي مالا بكا، غير قومي انت بشغلك، والما باقي شغلي ماشي شغلك.
2: تفاهمنا؟
3: ايوا الشغل باين لعلك. انا استاذه وقعت ليا واحد الحكايه شي مره.
2: هاك خذ باش تقضي 300 درهم، وزيدك هاد 50 درهم، وغدا نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الفيزا.
3: ايوا وتصور
2: مالهم.
3: ايوا حتى هما غادي يحتاجوهم لعلك.
0: قال لك لا لا، الى حضره ناديه هو ما غاديش يحضر.
4: وعلاش؟
0: ايوا قال لك عنده معاها موقف، ويلا جا خصو يجيب معاه هو زينب.
4: زينب؟ واش بينا وبين زينب حنا؟ علاش غادي تجي اخويا تحضر ليا في عرسي؟ هو الحماق هذا.
0: ايوا شنو؟ نمنعوه ما يجيبهاش؟
4: ولاش غادي يجيبها؟ مزوج بها، خطيبته، وحده من عائلته، الا كان هكذا مرحبا بها. اما سعايا ديال الزنقه لصق فيها ولا سقات فيه شغلهم هذاك، ما عندها حتى شي صفه باش تجي لعندي.
0: لا لا لا، حنا الا جابها على وجهه هو مرحبا بها.
4: هادشي عزيز ما فيها لا على وجهه لا على قفاه، الا كان كيفكر غادي يفهم. يا كيقول لك هو كاتب، ايوا هاد السلوك اللي غادي يتعامل معنا به ما ديال لا كتاب ولا ادابه، هذا سلوك المتهورين المراهقين.
0: انت يا سلوى دابا كتشوفي غير سلوكو ديال دروك، ما شفتيش سلوكو شحال هادي باش تعامل معنا.
4: اش دار معانا؟
0: الله يا بنتي باز باز، لالا دغيا كتنكري الجميل. نسيتي المنيل اللي قبضنا من عنده؟ زوج في ثلاثه هي خمسه د المنيل باش قومنا عرسنا. نجيو دابا ونمنعوه ما يجيبش زينب، يجيب لالا اللي بغا. هاد السوق ماشي سوقنا.
4: يا قلتي الفلوس سلفهم لك.
0: ما سلف شي ليا، انا سبق ليا قلت لك باللي عطاو منا كادو، ولنفرض انه سلفهم لنا كاع. ما يمكن ليش انا نمنعو يجيب معاه شي حد على وجه العلاقه والصداقه اللي بيناتنا.
4: ايوا خويا الا جاتك الغيره على صاحبك ها انت، ها هو دير اللي عجبك.
5: اش كتقولي يا امي؟ السعايه المدلوله غادي تزوج شكيب، الكاتب المثقف الواعي بمشاكل الناس.
6: الا كان كاتب كاتب ديال راسو واللي حفر شي حفره يطيح فيها، بقى تابع داك الزبل والوسخ الله يجعله يغرق فيه حتى الودنين.
5: وشكون خبرك انت يا امي بهذا الشيء؟
6: الحاج منصور صاحبك مشى عنده شكيب ومعاه ديك المسخه زينب، باش لالا قال لك يعرفوا على مراتو د المستقبل.
5: غريبه والله الا غريبه،
6: حتى حاجه الله يحفظ ما بقت غريبه في هذا الزمان. ما عرفت واش الناس حماقوا ولا كيقلبوا يحمقوا اللي بعقلهم، ولا احنا اللي حماق ما فاهمينش. انا بعدا ما بقيت فاهمه والو.
5: زيديني عليك حتى انا امي، وقت ما حاولت نفهم ونهبش باش نلحق نفهم، كنلقى راسي غارقه في الحماق اللي قلتي، وكنعاود نتراجع وكنقول حسن نبقى هكا ما بغيت نفهم والو.
6: راه قالوها سيدنا الاولين، هبش هبش تلقى حنش.
5: حاجه وحده يا امي اللي فاهمه، هي هاد السفينه فاش حنا غادي يغيب البركه والرحمه الله.
6: ايوا الله يسهل الامور يا بنتي لينا ولجميع المسلمين كفاء اجمعين.

0: ايوا اسمع اعطيني عقلك عافاك اخويا بغيتك تكون تلميذ منتبه
1: تلميذ
0: ايه لعلك كيف كنا في المدرسه ديك الساعه انا وياك
1: عليها طفرنا
0: يومنا على غير القارين اللي عايشين حتى احنا واخدين نصيبنا
1: ايه من الزلط
0: اسمع اخويا اسمع اما احسن تدوز الزلط وتصبح بخير ولا تكون بخير وتولي مزلوط
1: لا اخويا ندوز الزلط هو الاول عاد نصبح بخير
0: ايه وانت وليتي من العقل لعلك
1: والمهم باش فاتنا هاد الهضره هادي واطلق جيبي الفطور راني باقي ما فطرت
0: ومالك اخويا عيط للسرباي عيط للسرباي وطلب اللي بغيتي على حسابي الحبه موجوده لعلك انت مت عليا العوينات
1: اسيدي راك مفيك مع راسك
0: ومازال غادي تشوف المهم قبل ما تفطر نفضيو هذا الموضوع علاش عيطت لك
1: يلا سيدي قول نسمع
0: غادي نشطو انا وياك اليوم ونبراك
1: ياك
0: باش تكلف ليا بزينب نبغيك يا خويا تسلخها مليح وتخليها دودا شوه ليا داك الوجه ديالها راك عارف كيفاش غادي دير وانا راه غادي نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الباسبور باش تصوب الفيزا وميعادنا هولندا لعلك
1: لعلك
2: مشكلة إحساسنا هي أننا لا زلنا غافلين عن إيقاظ الجانب الخفي والكامن بداخل كل شخص منا والذي نعيش به ومعه ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على تحريكه وإلزامه على اليقظة ليتفاعل وينمو ليصبح حسا فاعلا كباقي الأحاسيس التي وهبنا الله امتلاكها وهذا الشيء المختبئ النائم لكي يستيقظ يتطلب جهودا جبارة والجهود تأتي بالإرادة الصلبة والتضحية والإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح.

0: النجاح والتنمية. الإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح والتنمية. على أي حال مازال ما كملت. زينب، زينب.
1: ها؟ أنا كنسمع اش داكشي؟
0: كنتي متبعاني؟ شفتك سهيتي؟
1: متبعة غير همي اللي كيهمني، هو فاش سهيت؟
0: اش من هم عندك يا زينب؟ بقدر ما أنا كنحاول نفوج عليك باش تنسي شوية، كنلقى راسي كنزيد نذكرك بهمومك.
1: قلتها لك داك النهار، حتى حاجة ما مقادة، حتى مشكلة بقى ما تحلت عندي، المصائب غادية وكتكاثر من كل جهة.
0: أعوذ بالله من المصائب. ديالاش هاد المصائب؟ فسري لي يا زينب.
1: واش انت كاتب ومحتاجني انا نفسر لك؟ واش كتضحك عليا يا سي شكيب؟ الامور مفسره راسها، انت اللي ما بغيتيش تحرك.
0: فاش غادي نتحرك؟ وعودي كلها باش موعدك غادي نحققها.
1: اينا وقت حتى لاين موحل. واش تكون كتفكر فيا ولا كتفكر في معاناتي معاك ومع الاخرين؟
0: اللي بغيتي نديرو نديروه. يا لا لا لا، امري تكلمي.
1: فكني يا سيدي من هادشي اللي انا فيه، رانا معدمه. واش انت ما كتحس بوالو؟ ما جايب خبر لوالو؟ عاد وانت دابا كتقرا عليا وكتكلم على الاحساس، فينا هو سيدي هاد الاحساس يا حسره علاش كتكلم؟
0: الشيء اللي كتعيشي معايا زينب ما عنده حتى علاقه بالشيء اللي كنكتب. انا كنحكي على اشياء اخرى كبيره، فهمها صعيب.
1: ما عندي ما نفهمها شاكيب، وما بغيتش نفهم شنو كتبتي. خرجني من هاد الورطه، خرجني من هاد الورطه، فاش انا الله يجازيك بخير.
0: بغيتي تخلصي من ظلم المجتمع؟
1: تماما.
0: هذا هو شغلي الشاغل، ثقي بيا كل شيء غادي يتصلح.
1: امتى؟ حتى لين انت مهتم بالشي اللي كتكتب وانا ناسيني ضربني الجايحة ياك؟
0: ما ناسيك والو زينب. ايوا لالا ملي انتي مزروبه غدا غادي نبداو في المخطط.
1: المخطط؟ اسيدي هذا المخطط اللي ديما مصدعني به، ماذا بيا نعرفو دابا؟
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 16 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهر الجراجي، ماريا الصادق، إكرام البصري، فضيلة بن موسى، جمال بن شيبة، سناء محي الدين، حميد زيان، نجاة الخطيب، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخلة.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
7: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
8: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
9: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
10: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
11: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
7: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
12: صحتك في دقائق.
13: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إرهاق ما بعد السفر المسمى أيضا بالاضطراب المصاحب للسفر هو مشكلة مؤقتة في النوم يمكن التأثر على كافة العقول، يمكن أن تؤثر على كافة الأشخاص الذين يسافرون سريعا عبر مناطق زمنية عديدة. يأتي إرهاق ما بعد السفر نتيجة أن ساعة جسمك ما زالت متزامنة مع المنطقة الزمنية الأصلية الخاصة بك بدلا من المنطقة الزمنية التي سافرت إليها. كلما كثرت المناطق الزمنية التي عبرتها زاد احتمال إصابتك إرهاق ما بعد السفر. ويمكن أن يتسبب إرهاق ما بعد السفر في الإرهاق النهاري والشعور بعدم الراحة وصعوبة في الحفاظ على انتباهك ومشكلات في الجهاز الهضمي، كما يسبب اضطراب النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ المبكر أو فرط النعاس والإرهاق أثناء اليوم وصعوبة التركيز، وكذلك مشكلات المعدة أو الإمساك أو الإسهال والشعور العام بعدم العافية وتغيرات الحالة المزاجية. ويعد هذا الإرهاق مؤقتا، ولكن يمكنه تقليل شعورك بالراحة في أثناء إجازتك. ولحسن الحظ هناك خطوات يمكنك القيام بها للمساعدة على الوقاية من إرهاق ما بعد السفر أو تقليل آثاره، منها الوصول مبكرا وضبط مواعيد الرحلة بصورة تدريجية قبل المغادرة والالتزام بجدول الرحلة، وبمجرد وصولك إلى الوجهة التي تقصدها حاول تجنب النوم قبل حلول المساء بالتوقيت المحلي مهما كنت متعبا. ثم حاول ضبط أوقات وجباتك على أوقات الوجبات بالتوقيت المحلي كذلك، تناول الماء والسوائل بانتظام، وتجنب وأكيد أن تجنب تناول الكحوليات والكافيين يساعد كذلك في جعل رحلتك موفقة.
12: صحتك في دقائق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
14: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الطرط جميع الابواب. هاش الدنال عند الغير والحساب يتلف الحساب والهلا يعطيني.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن والحتيم. أهل الصعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
8: مرحبا أحمد. مرحبا.
1: طيب ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما كرهتي إلى عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
8: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كانوا بوهم الداه، والأصحابي كانوا بوهم كانوا أصدقائهم.
1: الكنية بالعربية.
8: الكنية باللي هما بغاو كانوا بها.
1: جميل.
8: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي.
1: صحيح.
8: إيه ذاك هو الكنية.
1: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به هو اللي.
8: قبالي عود لو عيط له يقول يو.
1: إيه.
8: وإذا سميته الحد ما اللي عود يعرفه.
1: الله.
8: وحياته تتغلب على الاسم الشخصي سبحان الله العظيم.
1: صحيح.
8: تجبر أولاد ما كنايته. غالب هي عند الناس
1: هو المتداول هو المشاعر هو كي يولي مولفه طاب عليه.
8: الله الله الله.
1: هي إذا نعطينا نماذج أستاذ
8: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كناية الغزل. منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومن هاد البخيلة، ومن هاد الدلال، ولا هي نحكو إن شاء الله
1: على كل حاجة تعطينا نموذج من شعري. نعم.
8: العراد يقول الشاعر الحساني لا يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد بلاد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذنبتي وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر قلت مرقبي الخوانة غير العبد الله ما هكبر مش يجابوا له مولانا. من ها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشعر ثاني ما نستيذ المولع بيها ملقانة كانت ملقانة ساعة ممشانة ولا نسارف تتعينيها فيانا كيف النحسانة. يقول شاعر ثاني بسبس الكتيل دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبس الكتيل فرسيل وقبيل عليه فرسيل ولا فيه جميل. الأخير من قد البخيلة يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نترك له البخيلة كن إلى عدم الله من السماء نزيل. يقول واحد ثاني قضية الدلال الدلال مسيكين لليلة ونهارين ما رمت تمين طار وشمت روح يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا.
1: نعم
8: العقيلة يا العقل قلادة خبوز طارصة في الغيز في الدان ما تقرد عنها الأسوس ولا يقرد هذا الشبان منها الغيوان. يقول الشاعر القديم يقول يا العقل انت سيولك دارين معدن للتلياع سنتين واحدة شرق في قطع قويدين واحدة ساحل فيها واحد يلا لي مثقل غيوانين واحد شرق واحد ساحل
1: اسكي حتى مزين دام رائع.
8: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه يقول غدرتني ميماها بعنات مولات حزيمي غدارة عنا قول هاي النزال الدهر طويل الحمارة الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني بعض الشعراء
1: وفاشين قالش من سيارة قد المثل الحساني
8: الدهر طويل الحمارة سيارة حد عدلك العار دور تم تابعه اللي تخلصوا فيه يقول الدهر طويل الحمارة سيارة هي بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
1: يودفوا
8: في الأدب
1: صحيح
8: جرفوا الأدب.
1: نعم
8: غدرتني ميماها بعنات مولات عظيمي غدارة عنا قولها إن زاد دهر طويل الحمارة من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك يلهي غير الليل فكاك وقت النو وقت النو وقت وقت, وقت النو بالوقت قصيف عاوز لي يا مالك الأملاك وقت أني عبدك وضعيف ملقى كيف تملقان هذاك قصيف عند مغليه
1: جميل.
8: مغليه هذي حاسي.
1: نعم
8: يقول واحد ثاني من هم الجذلة الجذلة مولي من الكناية ديال النساء يقول هربت من الجذلة خايف انه تهم هربت ويقل له مسحة الغنم ويقل لهون يقولوا بعض البيضان للذيب

0: قال عنه هارب منها عاد اللي هي جدله كيف هروب ذي من الغنم ذي لما يهرب منها اللي هو هي غايته هربت من الجدله خايف منه تهم هربت ويقول قال لمس الحسن هذا قالوا هذا قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشهد حساني منها ايضا منها الكنايه منها ونسيت الانصار راي الدلاله للديار ما بعدهم عادوا من الاعمار هذه دار الونسيت الابصار بلدها مستدر الصخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي
1: حاني شوي لسمحت للصعيدين ما كرهت نعم. وحنا في ختام هذه الحلقة تعطينا نماذج باللغة العربية الفصحى في الكناية
0: نعم
1: هكا تكون الصورة مكتملة لسمحت والله ما شاء الله عطيتي نماذج ياسرة بالحسانية وهذا مشكور حتى عليه
0: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر قال واحد الشاعر شاف غيدة تزرع لهم حاسين قالوا بدرين
1: نعم
0: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من الشمس تدور على بدري قال عنها هي الشمس تزرع بالقمر البدر تعرف القمر
1: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا
0: تلقيت من الشمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بأشبه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوم على بدري يقول مرور قيس مولي فأشعار ذيك ويوما عقرت العذارى ماطيتي فيا عجبا من كوريها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بدي المقتل المهتلي قصيدة مرور قيس كلمة طويل يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: والبدر الله الله وهذا من أروع ما قيل الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي محمد الحسن والحتيم ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM

فبعطش في السقينا سقينا من الأكدار من الأكدار والحزني فبعطش في السقينا سقينا يا منى فبعطش في السقينا من الأكدار والحزني من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درنا ورددت

فذاك الحسن في الأذن. فذاك الحسن في الأذن.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا، يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى

مقصد الاوزان والرداته الزيني.

ترسوى زوان وانا ازاد وشيات خرين اسكت دور.

لا غير الفال انا هزو يلا لي معود على الزاد محمد زاد احمد يلا لي معود

سدات بو او كحد بو يو سدات ما هو خا

حسب اللي مغنين بابا قلنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا جرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماشه.

فرحونك انا كذا ومعاك.

0: التخريص التابة قرمي طفل السداج
1: قرمي العاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

تطفي ولا دع لا إله إلا الله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم واللي ما يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمين بقر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي اياك واسم العامريتي انني اغار عليها من فهم المتكلمين اغار على اردافها من ثيابها اذا لبستها فوق جسم

سنبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم لا إله إلا الله.

عندكنا ولا حسكنا ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قارة.

ديبو ضريف ضريف ضريف ديبو ضريف أولاك الحارة أولاك باوكي.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم لأستر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

لست هنا دار أكواني تضرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا غانية وروحي يا روح الكوني

براتين والطز في المنى تراني يا فانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا الأمي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسي وكلية شبعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

جميع الكفر بالضر والبشير. وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

عاد بكلية في المعنى بكلية في الحسن بكلية شارع من أمور كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو بنا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعماش